0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي.
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: تدخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM على كيفك.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامح لنا سامح هذا كمان؟
1: انا سامح سوء.
0: لا انا سامح حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط

0: تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: وثلاثة من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 رأس.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للأسف. صباح الفل يا جماعة، ايه الأخبار؟ عاملين ايه؟ طمنونا عليكم، قولوا لنا أخباركم ايه وأخبار الجو ايه وأخبار الدنيا والزحمة عاملة ايه. النهاردة حلقة التلات 12 مايو 2026، وهي الحلقة اللي كان نفسي ان النهاردة يبقى التلات الحزين. ليه بقى؟ عودة ابن الضال فانا إمام رجعت تاني من الأجازة وبتبشر عملها بشكل طبيعي. صباح الفل والجمال عليك يا فانا، وعشتينا جدا والله، والحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك. صباح الفل عليكم كلكم، ووحشتوني والله، وحشتوني جدا جدا، وواضح ان انا وحشك جدا. واضح على وشك، على نبرة صوتك.
1: هقول لك انت، اقول لهم كنت فين؟ فانا كانت في سفرية سريعة للعلاج، كانت في لبنان، راحت هناك تزرع مخ، عملوا لها عملية زراعة مخ الحمد لله، عملية زي ما انتم شايفين كده.
2: طبعا عشان الظروف هناك صعبة،
1: مفيش حاجة خالص.
2: العملية ما نجحتش قوي
1: بالظبط،
2: بس في محاولات.
1: استنى،
2: أهم حاجة إن في محاولات، إحنا بنحاول وهنشوف
1: تحسن في أي
2: يعني خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
2: إزيك يا جوزي؟
1: إزيك يا فندم؟
2: وحشني.
1: عاملة إيه والله؟
2: الحمد لله.
1: كله كويس؟
2: كله
1: يا رب تكوني بخير، ويا رب تكوني بسطتي. الحمد لله على السلامة. أتسأل عليكي.
2: ربنا يخليكوا يا رب.
1: بس عشان كان انت غالبا ليكي فلوس، في حد إيه؟ عندك فلوس ولا
2: الديانه
1: مش سايبينك في حال؟ مهم يعني. طيب احنا معانا فانا امام النهارده يا جماعه، كعاده كل يوم زي ما انتم بقى متعودين قبل الاجازه الجميله بتاعتها من الحد للخميس، احنا بنبقى موجودين معاكم من الساعه 8 للساعه 10 الصبح، فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ايه النظام؟
2: ايه النظام؟ ينفع كده ارجع يقولوا لي درجه الحراره بكره 40؟
1: بكره ولا النهارده؟
2: اللي هو النهارده يعني.
1: اه بجد
2: في حاجه
1: يعني
2: وات مستعجلين على ايه؟ مستعجلين على ايه؟ طيب يا جماعه، يعني خلونا كده نمد بعضينا بالطاقة الإيجابية اللذيذة الجميلة. احنا مستنين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب 015-5952-1006. ممكن تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-0022. نرجع لفيروز.
1: يلا.

0: يلا بينا يا ولاد، حلقة يوم الثلاثة الجميل. الحمد لله ان انا ما جيتش على الاثنين الحزين عشان ايه. طيب نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هتقولها انت ولا هنعمل ايه؟
1: يلا بينا. طيب القاهرة العظمى تكون 39 درجة والصغرى 19، اسكندرية العظمى 28 والصغرى ازاي 17. ازاي الفرق بين القاهرة والاسكندرية 11 درجة؟ مستحيل.
0: متأكد ولا ايه؟
1: اكيد هنتأكد طبعا. مطروح العظمى 25 والصغرى 15، سوهاج العظمى 40 والصغرى 22، انا العظمى 41 والصغرى 24، اما اسوان في العظمى 42 والصغرى 25. غريبة قوي الفرق ما بينهم.
0: لا فرق القاهرة واسكندرية كمان كبير جدا. يعني مش عارفين
1: ازاي. لا هو هي اكيد في حاجة غلط. ليه؟ لان العظمى مكتوب عندنا 39 درجة في القاهرة، واسكندرية العظمى 28، فرق 11 درجة بس. الصغرى فرق درجتين، القاهرة 19 والصغرى 17.
0: بنتقابل بقى في الصغرى. يعني احنا
1: انا اشك الصراحة في
0: العظمى الدنيا بايظة
1: خالص كده.
0: طيب نقول لكم التوقعات، ان بيشهد بقى يوم الثلاث ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على اغلب الانحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر. النهاردة ذروة الحرارة يعني، وهتبدأ تقل يعني ان شاء الله على مدار الاسبوع. سيفعلا 39-40
1: ان شاء الله.
0: انا بحاول اشوف اسكندرية، معرفش ايه المشكلة.
1: ماشي، خلينا نشوف ندور ونرجع تاني. طيب خلينا نطلع نسمع اغنية شيرين الجديدة تباعا تباعا، وبعد كده نرجع نكمل الحلقة بتاعتنا. مش فاهم في ايه بس تمام. يلا بينا نطلع نسمعها ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. وقولوا لنا عامة رأيكم في الأغنية. صباح الفل
2: جديد نجوم اف ام، شيرين تباعا تباعا.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب قبل ما نخش في اخبارنا ونبدا حلقتنا، عايزين يعني للاسف ننعي وفاة الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر 92 سنة بعد رحلة فنية طويلة جدا، يعني ساب لنا بصمة استثنائية في الدراما والسينما والمسرح. اسمه يعني ارتبط بعشرات الشخصيات عشنا معاها، وكان من أشهر الشخصيات اللي علمت معانا كلنا ومع أجيال كتير، يعني المعلم إبراهيم سردينة. يعني للأسف خسرنا فنان عظيم عظيم وتاريخ عظيم، ساب لنا تاريخ عظيم حقيقي، بقاء لله، وربنا يرحمه يا رب ويصبر أهله ومحبينه وولاده وأحفاده وكل الناس اللي بتحبه يا رب.
2: طبعا رحمة الله على الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة. هو واحد كمان بمن احنا الناس اللي بتسمعنا دلوقتي بتسمعنا على الراديو، فهم أكيد بيفرق معهم موضوع الصوت. هو الراجل ده واحد من أعظم كمان الأصوات اللي عاش معها أكتر من جيل. هو مش بس أبدع كممثل، هو كمان صوته كان حاضر في أعمال عالمية كبيرة جدا من خلال التعليق والأداء الصوتي في أفلام كبيرة وعالمية زي مثلا The Lion King. هو كان هو اللي عمل صوت من الأصوات الأساسية في الفيلم وذا سميرس وفي كذا في كذا عمل تبع ديزني وحاجات كده. فطبعا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تاريخ كبير أكيد ما يتنسيش، رحمة الله عليه وربنا صبر كل محبيه بإذن الله
1: يا رب إن شاء الله. ناس كتيرة بتترحم عليه وبعتلنا مسجز. عبير عبد الله صباح الفل بتقول للأسف البقاء لله في الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، يعني الله يرحمه ويصبر كل محبيه يا رب إن شاء الله. آية بتصبح علينا، صباح الفل عليك يا آية، مرسي جدا حبيبتي والله. امبارح اوكي
2: اللي حصل؟
1: لا بتطمني على البرنامج. طب انا يعني كنت غايبه بقالي يومين، فلا بتطمني على البرنامج.
2: حلو،
1: مرسي آية جدا، كنت قلقانه فعلا. طيب في يوسف كمان بيصبح علينا، صباح الفل. اوكي لا والله كنت متحمسه للرجوع حقيقي، يعني بجد صوت يوسف كله بهجه لما رجعت يا فنى. طبعا
2: انتوا ما سمعتونيش اللي
1: كان معيشكوا يومين نكد،
2: ما سمعتونيش اللي من
1: الفرحه مش راضيه تخش التاكس عشان انا مش موجود.
2: بالعكس انا كان اسعد ايام حياتي ال 48 ساعه.
1: اقعد بقى اقول اي كلام كده خلاص اما بيبان عليك.
2: ماشي
1: اسلام بيصبح علينا، وانتوا كمان والله كنتوا وحشيني جدا جدا يا اسلام، بس خلاص انا رجعت. شكرا لكل اللي سالوا عليا وللديانة، انا كنت سايبه رقمك عشان قلت لهم الحساب عندي يوسف التهامي.
2: اي كلام في الماديات مع الشخص اللي هناك ده
1: يوسف التهامي، بس حساباتي الشخصيه كلها
2: اي وجبات ده عنوان بتاعي
1: بالظبط كده. وفي الاخر انت ما رديتش علي،

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب

هي 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو إنستباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: كنت فاكرة ان انا بعتلك. انت نسيت؟
1: لا انت اللي نسيتي تبعتي لي خالص.
0: انا نسيت ابعتلك.
1: ماشي.
0: انت بقى نسيت ولا نسيت؟
1: لا قلته.
0: الحمد لله.
1: يلا بينا.
0: ماشي. طيب يا جماعة اللي عايز اغنية شيرين، احنا لعبنا اغنية شيرين. انت اللي انت بسمعنا متأخر بقى، انت بتفوت حاجات مهمة. بس صباح الفل عليك. ده محمود العراقي. يا محمود شغلنا اغنية شيرين، بس لو عايز حاجة تانية ياريت تبعت لنا برضو وهنشغلها لك على طول. آية صدقة يا آية، والله أنا مصدقة. بتقول يوسف كان بيقول فانا هترجع تنور الاستوديو.
1: ده حقيقي.
0: كده كده الاستوديو بيتنور. وكده كده إن شاء الله هرجع. صباح الفل عليك يا آية. مرسي جدا جدا. طب النهاردة عندنا طيارة إن شاء الله. بمناسبة بقى إن إحنا عندنا طيارة، لسه مش هنقول لكم على البلد اللي هنكون فيها النهاردة. طيارة عيش صباحك إيه للناس اللي لسه بتسمعنا. إحنا كل تلات بنروح بلد معينة، بنتكلم عن الحاجات اللي بتميز البلد دي، بنشوف الناس اللي زارت البلد دي قبل كده، بيدونا نصايح نعمل ايه ما نعملش ايه، اكتر الاماكن اللي نروح نزورها في البلد، لان كل بلد بتتميز بحاجة مختلفة عن التانية. في بلد تبقى رايحة للطبيعة اللي فيها، في بلد تبقى رايحة لمجرد ان انت عايز تعمل شوبينج، الشوبينج هناك رخيص او الدنيا هناك لذيذة مثلا، في بلد تبقى رايح علشان الأكل. كل بلد بيبقى فيه حاجة بتميزها، وبنحب نعرف الحاجات الغريبة والعادات والتقاليد اللي ممكن تكون بتعملها البلد دي، وبنجمع بقى معلومات مع بعض وبنعيشكوا رحلة كده يعني لبلد معينة كل يوم ثلاثة.
1: يعني بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسافر نلف العالم كله من واحنا في مكاننا، بمعلومات بسيطة كده عن بلد ممكن يكون حد متحمس انه يعرف عنها اكتر، متحمس انه يروحها، حد راحها قبل كده فشاركنا برضو معلومات في الطيارة دي عشان خاطر نعرف اكتر ونتثقف عن ثقافات مختلفة وعادات غريبة ومختلفة عننا، وفي حاجات بتبقى شبهنا، فكويس ان احنا نعرف حاجات ايه اللي بيدور يعني في العالم بس من واحنا هنا في طيارة عيش صباحك. تمام.
0: من الحاجات الغريبة اللي بنعرفها عن البلاد المختلفة ان بيبقى في حاجات ممنوعة في بلد بتبقى عندك اللي هو عادي، حاجة طبيعية جدا لو انت عملتها في بلد معينة انت ممكن لا تدفع غرامة، وممكن الناس بقى تبص لك بصة غريبة، ممكن هو اكنك بجد انت لو عملت الحاجة دي انت اكنك بتغلط في اهل البلد. فمهم قوي قبل ما تسافر بلد اول مرة تسافرها تحاول تاخد فكرة عن ثقافة البلد دي، ايه الحاجات اللي الناس بتعملها، ايه الحاجات اللي ما ينفعش ان انت تعملها. عندنا شوية معلومات كده لذيذة وغريبة شويتين، ممكن يكون في ناس عارفينها من قبل كده وممكن يكونوا أول مرة يسمعوها.
1: يعني قبل كده احنا اتكلمنا على سنغافورة، فكرة أكل اللبان في المواصلات أو في الشوارع بشكل عام ممكن يعرضك للغرامة لو بصقت يعني كده كده أكل اللبان في المواصلات ده ممنوع، ممكن يغرمك
0: غرامة يعني
1: غرامة قوية جدا يعني
0: وحاجات كده.
1: ولو بعد الشر يعني لو بسقتها في الشارع دي قصة تانية خالص برضو، فالغرامة ممكن تضاعف عادي. ده في سنغافورة مثلا فكرة أكل اللبان. مثلا أنك تلم الصدف من على الشواطئ في تايلاند ده برضو ممكن يعرضك لعقوبة وغرامة تانية. تعالوا نروح بقى لبلاد في أوروبا نشوف إيه الحاجات أو الممنوعات اللي لو حصلت في أوروبا ممكن تعرضك للمساءلة. تمام. في إيطاليا في بعض الأماكن لو رحتها ممكن تتفاجئ إن القعدة على السلالم السياحية ممكن تبقى ممنوعة، لأن القانون ده معمول عشان يحافظوا على الأماكن ويقللوا الزحمة ويخلي الفلو أو إن حركة السير تبقى ماشية بشكل طبيعي،
0: ما تعطلش الدنيا.
1: القعدة ممكن
0: القعدة على السلم تبقى بتعطل الدنيا، واحنا نموت في قعدة السلم أصلا
1: طبعًا.
0: أي عتبة كده واحنا نحب نقعد عليها،
1: نموت في قعدة السلم في وقفة اللي قدام الأسانسير في خلاص احنا سلمنا احنا عايزين نمشي،
0: وقفة على الباب
1: بالزبط.
0: نقف على الباب نرغي ونتكلم
1: صح.
0: وبتاع في بنحب عطلة معينة كده بالنسبة لنا ممتعة جدا
1: صح. في السوبر ماركت في ناس بتبتدي تفكر هي كانت عايزة تجيب ايه في الممرات، يعني هم يبقوا ماسكين
0: العربية
1: واقفين بالعرض بحيث ان انت ما فيش حد هيعدي لحد ما الست تفتكر كانت عايزة تجيب ايه او الراجل يفتكر هو كان عايز يجيب ايه. تاخدي بالك من القصة دي؟
0: ايوه طبعا. وانت بتفضل مستني بقى
1: يعني في الاول
0: مش عارف
1: فيه
0: تقول تتكلم ولا اللي هو خلاص انا هستنى هي اكيد هتاخد بالها او هو اكيد هياخد باله. مفيش هو بيتفسح لوحده في الطرقة بيشوف هو عايز ايه من الطرقة،
1: عايز ولا ربع.
0: ففكرة ان احنا نراعي ان احنا في ناس حوالينا دي بتكون مهمة جدا جدا. في النمسا برضو في التحديد في فيينا ان انت تأكل الحمام ممكن دي تكون حاجة لطيفة بالنسبة لناس كتيرة جدا لو نأكل الحمام وبتبقى نبقى مبسوطين بحاجة زي دي. هناك ممنوع بالقانون، السبب ان عدد الحمام زاد جدا وبقى بيأثر على نظافة المدينة، عشان كده لو انت اكلت طيور في الاماكن العامة ممكن تتعرض لغرامة. ده ليه؟ ده نوع من انواع النظافة. بس يعني العب معه،
1: بس في اماكن بتاكليها، بس في حتت معينه بيقولوا في فيينا بالذات عشان عدد الحمام فيها زايد يعني، فبالتالي اللي هو ممكن يعرضك للمسالة. طيب في اسبانيا خصوصا في برشلونه، هي بلد عامه ساحليه وبلد جميله جدا، يقول لك ممنوع ان انت تمشي في الشارع بملابس البحر بره حدود الشواطئ. القانون معمول للحفاظ على الشكل العام للمدينه، فالافضل ان انت تلبس لبس عادي اول ما تخرج بره حدود البحر والشط يعني.
0: طيب في اليابان ممكن يعني تدخل في مشكلة كبيرة بسبب أدوية ناس كتير بتستعملها عادي في حياتنا اليومية، يعني زي أدوية البرد والحساسية، لكنها هناك محتاجة روشتة. ما ينفعش ان انت تروح تشتري دواء برد او دواء حساسية من الصيدلية من غير روشتة من دكتور معين، يعني الموضوع ده مش عادي كده زينا، بس اللي هو لا في روشتة هنطلع لك الدم.
1: صح.
0: لو دخلت بيها من غير ما تعرف القوانين ممكن تتصادر او تتعرض للمسألة. مهم قوي يا جماعة ان انت بجد تسأل، يعني هي طبعا بينتج عنها مواقف مضحكة كتير واكيد تم يعني مواقف محرجة كتيرة جدا جدا، ان انت تعمل حاجة ضد قوانين البلد اللي انت فيها او ضد ثقافة البلد اللي انت فيها. ليه؟ لان انت اجنبي، تعتبر سائح يعني جاي من ثقافة تانية وبلد تانية وطريقة تانية وطباع مختلفة، فمهم ان انت قبل ما تروح بلد تعرف الحاجات اللي هي ايه بتاعت اهل البلد من الاخر كده، بدل ما تروح تفضحنا.
1: صح كده،
0: زي كل مرة انت فضحنا. طيب. في جميع انحاء العالم.
1: في ايطاليا في مدن سياحية ممكن تقعد تاكل او تعمل، ممنوع ان انت تقعد تاكل او تعمل بيكنيك على السلالم والمعالم التاريخية، برضو زي اماكن تانية كتير كنا لسه نتكلم عليها. في اليونان في بعض الاماكن الاثرية اللي انت ممنوع الستات تلبس فيها كعب عالي، عشان ده بيأثر على الارض والارضيات دي كلها تاريخية يعني، فهم عشان ما يرمموهاش والكلام ده كله، يقول لك لا الكعب ممكن يكون
0: مش عشان متعب للناس او لا انتوا هتبوظولنا الارض.
1: بالظبط،
0: ما تبوظوش الارض، الارض مش بتاعتنا. فناخد بالنا.
1: المانيا الوقوف بالعربيه من غير بنزين على الاوتوبان ماشي ممكن يعتبر مخالفه، لانهم شايفين ان ده اهمال لمنك. تمام. فين تاني؟ في بعض الاماكن في نيوزيلندا طبعا فيها طبيعه خلابه، يقول لك فيها تنظيف اجباري للجزم قبل الدخول عشان يحافظوا على البيئه من البكتيريا والحشرات. انت بتخشي المكان قبل ما تخشيه لازم تنظف
0: الجزمه،
1: الشواز.
0: او ممكن نلبس البتاع اللي هو بيتلبس على الجزمه
1: بتاع المستشفيات ده،
0: بتاع المستشفيات. ونخش بقى نعيش حياتنا.
1: ماشي،
0: جميل جميل جميل. الناس اللي بتحافظ قوي وبتاخد بالها كده على حاجتها كده وبتبقى غيرانة عليها يعني عشان تكمل معانا، ما عشان تكمل معانا، فلذيذ جدا. دي كانت شوية مواضيع كده وشوية نصايح لو انتوا ناويين تسافروا البلاد اللي احنا تكلمنا عليها،
1: ويشاركونا يقولوا لنا برضو ايه العادات الغريبة اللي ممكن تكونوا سمعتوا عنها، او لو رحتوا بلد لقيتوها واستغربتوا جدا، عادات يومية ممنوعة في السفر، قوانين غريبة ممكن تكلفك غرامات او مسألة قانونية في بعض البلاد، فبعتوا لنا وقولوا لنا على 015-5952-1006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. نطلع نسمع مين؟ نوال جسار ولا ايه؟
0: يلا بينا
1: يلا بينا. غريبة الناس. يلا بينا.

0: ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل، خصوصا في المعادن، طبيعي جدا، وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي. وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل، ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول، خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل15%، وحافظ عليها من 3 ل4 سنين على الأقل لنتائج ادخارية أفضل. دي كانت معلومة من فضة من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: احتفل مع دبي فون وادفع بفاليو براحتك لحد 12 شهر من غير مقدم، من غير فوائد، من غير مصاريف، أو لحد 24 شهر بدون مقدم وبدون فوائد. ما تفوتش الفرصة، اختار اللي يناسبك واشتري دلوقتي. ادخل على dubaifone.net أو كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
2: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
3: يا أنا يا أنا أنا وياك
2: ليست مجرد حفلة غنائية، بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات. مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي، وحلقة خاصة عن فيلم أسد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. تمام النهاردة بس بنمهد كده لطيارة تعيش صباحك بشوية كده عادات وتقاليد يومية لثقافات مختلفة وشعوب حول العالم كله. فتعالوا نشوف وصلنا لفين. اتكلمنا على حاجات متعلقة بممنوعات ان انت تعملها
1: وانت
0: في بعض البلاد عشان ممكن تعرضك لمسألة قانونية او غرامة مالية.
1: بالضبط. حاجات انت ممكن تبقى بتعملها في بلدك طبيعي او حاسس ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع الاساءة, يعني انا ولا بضايق حد ولا بعمل اي حاجة, بس يعني هي هناك عندهم قوانين صارمة بخصوص الحاجات دي وانت غصب عنك لازم تحترم القوانين دي طالما انت في البلد اللي انت موجود فيها. زي ما بنروح بيوت اي حد, بتخش بيت الشخص ده لازم تحترم القوانين اللي الشخص ده حاططها. هيقول لك مثلا بعد اذنك احنا بنقلع بس الجزمة قدام الباب, لازم ما ينفعش ان احنا نقول لا معلش, بس انت طول ما انت في بيت الشخص ده لازم تبقى على راحته هو, زي ما هو هيكون في بيتك برضو ايه نفس الكلام. شنو ده بعت لنا بيقول في استراليا ممنوع تموت تعبان. طيب لو لقدر الله لو لقدر الله يعني التعبان ده هجم علي او لقيته مش هجم طبعا, لقيته جنبي اتكلم معاه طب ولا اعمل ايه؟
0: لا يعني فكرة ان انت
1: ثانية واحدة ثانية واحدة عشان انت ممنوع تموت في البلد دي وممكن يحصل لي مشاكل. طب وبعدين ما هو انت تموت يا انا اموت, ما هو تعبان اصله, مش يعني مفهوم طبعا ان احنا ما ينفعش يعني دي ارواح وما ينفعش الموت حيوانات, بس لما يبقى حيوان مفترس شرير ممكن انت لقدر الله يحصل لك حاجة, تقريبا البني ادم بيبقى خلاص في حالة دفاع عن النفس يعني. فدي معلومة من المعلومات الغريبة, شكرا يا شنود. قول لنا برضو الموضوع يعني الواحد يتصرف ازاي هناك. في اوكي في حد بعت لنا مسج بيقول في السويد ممنوع تستحمى او تستخدم الحمام بعد الساعة 10 بالليل عشان ما تزعجش الجيران.
0: وانت تزعج الجيران وانت بتستحمى ازاي؟
1: ما هو تستحمى او تستخدم الحمام يعني.
0: بجد؟
1: الاثنين.
0: لا بس دي ظروف طارئة.
1: نعمل ايه حضرتك؟
0: كده بتعجزونا.
1: يعني نعمل ايه؟
0: ده احنا كده يعني على بعضين اهلنا. يعني احنا انت منهزر.
1: ده باسم صباح الفل عليك يا باسم. ينفع كده يا باسم؟
0: ماشي.
1: يعني اي حاجة انت محتاج تستخدم الحمام, الحمام بيقفل الساعة 10. ليه؟ لان بعد الساعة 10 انت هتبقى بتزعج الجيران بقى. صوت الدش بقى وصوت ال
0: في تايلاند في بعض المعابد لو جيتي رحتيها هي لو انت لابسه اي طاقيه او كاسكيتة او حاجه من الحاجات اللي على الراس دي هيقولوا لك اقلعيها.
1: وانا جوه المعبد يعني. طب
0: لو انت عامله هو بيبقى مزار يعني انت مش بتروحي تتعبدي يعني بس عشان
1: ايوه مفهوم مفهوم بنتفرج على
0: بتقلع الطاقيه, ولو لابسه شورته احيانا بيدوكي زي ملايه كده معينه تغطية. زي على فكرة عندنا في بعض الأماكن السياحية اللي هي زي الجوامع والقلاع والحاجات دي كلها لما بتخشي الحرم بتاع الجامع بتاعها بيدوا للناس زي إشارة أو حاجة عشان
1: كتر مفهوم
0: ده من
1: من أدب دخول المكان ده.
0: بالظبط.
1: فنكون ملتزمين.
0: فتينك بتقلع الكاب عشان هو ده بيبقى بالنسبة لهم انت راسك براس الحاجات بتاعتهم.
1: راسي براس
0: الحاجات. يعني ما يبقيش لابسة أي حاجة
1: حاجة على راسي يعني
0: عشان ده ده بالنسبة لهم يعني الصنم مش لابس حاجه فمتقيش انت احترمي
1: احترمي الصنم اللي قدامك.
0: انا يا جماعه انا لابسها عشان منعكش الدنيا بقى تحت بايظه
1: يعني
0: بس
1: يا اخويا اللي يعيش ما يشوف.
0: طبعا
1: اسلام بيقول في اليابان مش من الادب ان انت تسيب بقشيش في اليابان, ده تعتبر ان انت بتغلط في إهانة للشخص اللي انت بتديله بقشيش. في بعض الأماكن هنا بيبقى مكتوب ممنوع البقشيش يعني بس ده في اليابان كلها بقى.
0: فين هنا مكتوب الكلام ده؟
1: موجود في أماكن معينة كده يقول لك أنا يا فندم ما يصحش كده يا فندم بس وياخد البقشيش. ما يصحش يا فندم, حضرتك شايف اليافطة؟ ما يصحش يا فندم, جيبي من هنا يا فندم. بس يعني في اليابان بقى ممنوع خالص, يعني انت كده بتبقى بتتسبب يعني ده يعني نوع من انواع يعني قلة الادب ان انت تدي لحد بقشيش في اليابان. برضو اللي يعيش يا ما يشوف. كنت هتقولي ايه؟ ما هو انا مش عارفة اقولها يا باسم والله, يعني كنت محتاجة ده محمود كنت عارفة اقولها يا محمود والله. طيب في ايه تاني؟ مها الله يسلمك يا ماما، وحشتيني جدا جدا والله. وحشتي جدا جدا جدا.
0: في جزيره في النرويج اسمها لونجير بين. لونجير بين.
1: اوكي
0: تمام. او بيان تمام. بيقول لك ممنوع تموت فيها قانونيا لان التربه المتجمده بتمنع تحلل الجثث، فبطلوا الدفن هناك من سنين.
1: ممنوع تموت فيها
0: يعني مش يعني
1: اجيش تموت لنا هنا لو سمحت. بالظبط
0: مش مشاكل
1: لا. جايز متلينا هنا ممنوع.
0: مش في الصين رقم 4 ناس كتير بتتشائم منه لانه نطقه شبه كلمه موت، لدرجه ان في مباني ما فيهاش دور رابع. يعني ده شفتها برضه في حته في بلد من البلاد، يعني في المالديفز مثلا الاوتيلات في بعض الاوض ما يشيلوا رقم 4.
1: ماله رقم 4؟
0: هو بالنسبه لهم نطقه عامل زي نطق كلمه موت، فبالتالي بيتشائموا منه فبيشيلوه في بعض الاماكن. يعني
1: غريبه قوي المعلومه دي. طب ما يغيروا اسم رقم 4 يعني يتصرفوا، ما هم اللي مسميين اسم رقم 4
0: بيتشائموا منه. زي مثلا في ناس تقول لك انا بتشائم من رقم معين، يعني
1: بيتشائموا منه ومش شايلينه خالص.
0: شالوه خالص.
1: انا بحب رقم 4 جدا. حب النفس، حب الذات، حب الذات. ماشي. شنو ده رد علينا على موضوع التعابين، ان انت في استراليا ممنوع ان انت تموت تعبان. بيقول في جهه مختصه باصطياد التعابين عشان يحافظوا على التوازن البيئي. مفهوم جدا. طب
0: التوازن البيئي الكلمه دي عامله مشاكل كبيره قوي في اي كومباوند.
1: دي عامله مشاكل
0: عامه يعني.
1: ماشي. كريم الهواري صباح الفل عليك يا كريم. بيقول في روسيا ممنوع حد يسلم بالإيد على حد وبينهم أي باب من البيبان. قلناها في بلد تانية برضه. إيه اللي حصل؟
0: بتاع روسيا البنت ولا لا؟
1: شفت الفيديو بتاع روسيا؟ ملوش علاقة باللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي.
0: طب ما يسلموش بالإيد ازاي؟ ازاي يعني؟
1: يعني ما بيسلموش بالايد وفي بينهم باب او عتبه باب كده. دي في بلاد كتير بيتشائموا من الموضوع ده. اللي هو بلاش اي حاجه ما بيننا علشان ده ممكن يفرق ما بين الشخص والتاني. يعني عدي العتبه بره نقف جوه نسلم، بس ما بنسلمش وبيننا عتبه كده.
0: ماشي.
1: يا ريت تشاركهم فيديوهات روسيا. فيديوهات روسيا والحاجات اللي انت اتعلمتها هناك.
0: ارجوكي لا
1: خلاشو يستحسن بلاش.
0: ماشي. طيب خلينا نطلع نسمع رامي جمال اللي بيكلموني، بعد كده ناخد الطيارة ونطلع بيها على البلد اللي هنسافرها النهاردة. يلا بينا.
1: ماشي.

0: 20 سنة دبي فون والثقة مستمرة. قسط لحد 18 شهر بدون مقدم، بدون فوائد، بدون مصاريف، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري في كل فروع دبي فون وأونلاين. للمزيد زور دبي فون دوت نت. دبي فون 20 سنة ثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة التالتة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن، يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
3: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: عايزه اصبح على روفي. صباح الفل عليك يا روف.
1: صباح الفل.
0: في برضو من المسجز الناس بعتلنا حاجات ممنوعة في بلاد معينة ممكن تكون في حياتنا اليومية حاجة طبيعية. برضو في ماليزيا ما ينفعش ان انت تشاور انت قلت ده اسمه ايه؟ الصباع ده اسمه ايه؟
1: السبابة.
0: ما ينفعش ان انت تشاور بالسبابة زي ما بنشاور على بعض يعني بتشاور على حاجة تكلم مع حد وبلاش الصباع ده. يعني ممنوع بقى ان انت تشاور على حد بالصباع ده. ده بيعتبر تهديد يعني تهديد يعني في تصعيد عندهم في الموضوع. انت ممكن تكون اللي هو ممكن تهزر مع حد انت بتهددني ولا ايه ونضحك. لا في ماليزيا هو تهديد حقيقي يعني. فانت ما ينفعش ان انت تشاور على حد بالصباع ده. في ايه تاني؟ ريهام صباح الفل عليك يا ريهام. في داليا برضو بعتلنا صباح الفل عليكي يا داليا. بتقول اهم من ده ان الناس بتتبع التعليمات وده موضوع مهم جدا جدا. اكيد طبعا يا داليا. يعني فكرة ان هو بيكون فيه زي قوانين معينة كده في كل بلد ليها علاقة بالنظافة ليها علاقة بالعادات والتقاليد ان انت تحترم عادات وتقاليد البلد اللي انت فيها دي. فداليا بتقول الاهم من كل ده كمان حتى لو الحاجات دي غريبة ان الناس بتتبع التعليمات دي وبتحترمها جدا.
1: صح.
0: وده الطبيعي زي ما قلنا. يعني لو انت رايح بيت حد من قرايبك من صحابك حد اول مرة تروح له البيت حتى لو المرة المليون انت لازم تتبع تعليمات البيت ده. ده بيته مملكته انت لازم تبقى محترم كل حاجة حتى لو هو بيعمل حاجات عكسك تماما. لما هو يبقى في بيتك هو اكيد هيحترم القواعد اللي انت حاططها جوه بيتك.
1: اكيد طبعا. في حد بيقول في جنوب افريقيا في بعض المناطق ممنوع تفتح شباك العربية عند الاشارة بالليل لان الناس هناك بتعتبرها حركة خطيرة جدا امنيا. فاهم فاهم قصدك. تفتح شباك
0: العربية
1: فعند الاشارات بالليل مش امان يعني. فدي حركة خطر عليكي.
0: اوكي. الامان ان انت تبقى مقفل على نفسك.
1: طبعا.
0: الحمد لله.
1: في اماكن كتير في جنوب افريقيا. طبعا.
0: والله
1: طبعا بل. والله. يعني فاهمة. طيب في حد بيقول في المكسيك لو جبت هدية صفرة لحد احيانا بتتفهم انها مرتبطة بالفراق او بالنهاية وان انت بتقطع معاه وبتخلص علاقتكم ببعض.
0: هدية
1: صفرة. تصعيد طبعا.
0: تصعيد.
1: ماشي.
0: في برضو مين؟ يارا موسى صباح الفل عليك يا يارا. بتقول في ألمانيا لو قلت لحد قبل عيد ميلاده بيوم كل سنة وانت طيب ممكن يتخانق معاك لان بيشوف ان ده بيجيب النحس.
1: ماشي. شو انا بحبش الدلع بقى الميري ده. يعني واحد
0: مش
1: جاي
0: مش لايق على المانيا خالص.
1: لا واحد جاي يبارك لك ويهنيك ويعيد عليك وبتاع ما تقعدش بقى تخش له في حته اللي
0: مش قبليها بيوم بارك لي وهنيني يوم عيد ميلاد.
1: يعني ده بالعكس ده في ناس تانية
0: عيد ميلاده بكره.
1: انا فاهم بس انا لما يعني في نفس الوقت بالنسبه لي ان انا اقول لك دلوقتي بدل ما انسى مثلا يعني.
0: ايوه اكيد طبعا
1: تبقى يعني احسن من فكره ان بعد العيد ما يتفتلش كحك.
0: صح.
1: يعني ما اجي لك مثلا بعدها بيومين اقول لك فنه ده انت عيد ميلادك كام يوم كل سنه طيبه هتقولي لي بعد ايه وتدخلي في تصعيد بقى درامي تاني خالص هنروح في حته تانية ولازم تصالحني والحدوته دي لما تصدق اصلا. تمام
0: انا غلطانه اني عبرتك
1: بالظبط. فكده في حد بيقول في تايلاند لمس رأس أي شخص حتى الأطفال بيعتبر قلة احترام لأن الرأس عندهم أعلى جزء مقدس في الجسم.
0: فين؟
1: الرأس في تايلاند.
0: في تايلاند. الثيرد آي وكده والشاكرا.
1: ما حدش جاب سيرة
0: تايلاند. تمام. أنا بتخيل هم ليه
1: أي شغل
0: يعني
1: مش مش عايز فاهمة
0: شكلنا هنطلع بريك. إن شاء الله ما حدش يكون خد باله من اللي حصل دلوقتي.
1: طيب في حد قال ايه تاني؟
0: ممنوع لمس الرأس خالص.
1: ايه؟
0: ممنوع لمس الرأس. يعني ولا الطبطبة على الرأس ولا اللي هو كده
1: دي حتة مقدسة.
0: تمام.
1: في البرازيل في بعض الشواطئ ممنوع تشغلي السماعات بصوت عالي الا الشرطة ممكن تتدخل. لا دايما احنا بنقول عامة في الموضوع ده ان راعي كل واحد عايز يسمع مزيكته اللي بيحبها على البحر. في اوقات مزيكة بتطلب معاك بمود معين مزيكة سريعة مزيكة بطيئة بتحن تسمع حاجة مقسومة يعني في المود بيتشقلب على البحر عامة ايا كان انت مودك عامل ازاي محتاج ان المود ده يبقى بتاعك انت والشمسية بتاعتك مش لازم يغطي على اللي حواليك لان اللي حواليك ممكن ما يبقاش حابب انه يسمع الذوق ده. فبالتالي محتاجين ان احنا نراعي بعض مش لازم نجيب اخر السماعة مش لازم احنا دافعين 100 جلدر في قلب السماعه دي لازم نستفيد بيهم كلهم. عادي ممكن نستفيد بيهم كلهم لما نبقى لوحدنا, لكن احنا في الاماكن العامه عامه لما بنبقاش لوحدنا لازم نراعي برضو. بالعكس في اوقات لما انت بتبقى مراعي وبتلاقي بتوطي بتلاقي في ناس تقول لك فكره المزيكا اللي انتوا شغالينها حلوه ما تعلوا.
0: يلا بقى انت جيت انت تؤمر,
1: انت جيت في جمل.
0: طب انا موطي عشانك,
1: طب ما تيجي نضم الشمسيتين على بعض.
0: اتفضل. دي نصايح يوسف
1: التوني. طب فاهم قصدي ايه؟
0: خش بمزيكا هاديه علشان تجيب الزبون وندم الشمسيتين على بعضيها.
1: بالظبط كده
0: بالظبط. ففي حد برضو بعت لنا على موضوع رقم 4 في ماليزيا.
1: ايوه صح,
0: شايلينه خالص لان هم بيتشائموا برقم 4.
1: شككت انت في المعلومه دي؟ انا ربنا نصرني.
0: ما شككتش والله, انا استغربت اول مره اسمع يعني تشيل حرف في اللغه ولا تشيل رقم. طب ما انتوا اتصرفوا, غيروا النطق الرقم, غيروا اسم, ما اعرفش, بس نشيل الرقم خالص. عايزين نعرف المنبع الحكايه دي ايه. مين حصل له ايه من رقم 4؟ يعني اكيد في قصه وحاجات بتتحكي بقى للناس كلها على موضوع رقم 4 عشان يقنعهم ان هو رقم 4 ده شؤم يعني.
1: اوكي
0: ما شاء الله.
1: ماشي, حلو النهارده ان احنا في الطياره ان احنا بنروح مقتطفات كده من بلاد كتير ومخصصينها على الغرامات والقوانين والعادات اللي هي ممكن تعرضك للمساءلة عامة. فاحنا ممكن نعمل السفرية اللي هي بنتنطط من بلد لبلد بس نبقى مسكين عنوان معين اللي هي أغرب عادات سلامات, أغرب حاجة مش عارف ايه ركلات يعني, يبقى من كل حتة يعني مش لازم كل مرة نسافر بلد معينة ونرجع ولا ايه.
0: أيوة.
1: طيب في اليابان ممنوع تدخين السجاير وانت ماشي في الشارع, في مناطق كتير لازم تقف في اماكن مخصصه للتدخين والا ممكن تدفع غرامه ماليه كبيره.
0: طبيعي,
1: حلو جدا,
0: طبيعي ولذيذ جدا.
1: بيعملوا البلد كلها زي المطار كده اللي هو في حتت معينه مخصصه لل
0: بالظبط ما يبقاش ده الطبيعي يعني, حتى عشان ما حدش يضايق التاني يعني, يبقى في اماكن مخصصه للتدخين علشان ما تبقاش بتضايق اللي حواليك, فده شيء يعني طبيعي والواحد يتفهمه جدا. مش معنى كده ان احنا لو ما تفهمتش قانون ان انت ما تنفذوش, لا, طول ما انت في البلد دي لازم تحترم القانون. محمد نصار, صباح الفل عليك, مرسي جدا جدا, اول مره يبعت لنا بيقولوا انتوا احسن حاجه تتسمع في الراديو. يا راجل يا راجل,
1: صباح الفل يا نصار, مرسي جدا,
0: ربنا يخليك يا رب. ماشي, بيقول لك حتى الاسانسور رقم 4 بداله 3 ايه
1: مثلا. مثلا
0: 3 بشرطه اللي هو شيلوا لنا رقم 4 خالص. 14 بداله 13 ايه, يبقى هو رقم 4 استبدلوه ب 3 وحرف ايه.
1: ايوه
0: امشي 4 خلاص, مش تمام, حلو جدا. ويا ترى مشاكلهم اتحلت بعد ما شالوا رقم 4؟ الحياه اتغيرت, حاسس
1: نفسيت الجامد.
0: اما انا مش يعني ما اعرفش, اصل انا بتشائم من كذا ومش بتفائل بكذا يعني. تمام, ممكن انت تبقى بتحكي مع حد من صحابك وتقول اصل انا بتشائم من الشخص ده, بتشائم من الكلمه دي, انما يبقى على البلد كلها قانون في البلد كلها, دي بتبقى يعني غريبه بالنسبه لي شويه. ماشي, احمد يا سعدي, صباح الفل عليك يا سعدي والله.

0: ستاتس في الميكروباص تلاقي ثلاثة بيقولوا يرحمكم الله، اتنين بينصحوا يشرب ينسون، واحد بيقول له هو الدور الدور منتشر اليومين دول ولا ايه؟ يعني دي ألذ حاجة فينا بقى، هتعطس عطسة تلاقي الناس كلها
1: دخلت معاك
0: بتوجب معاك.
1: طيب خلينا نطلع نسمع الأغنية اللي جاية دي، وبعد كده نقول لكم على نشرة أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. صباحك زي الفل.

0: طيب هنقول لحضراتكم دلوقتي على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. خلينا نقول لكم أن سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7994 جنيه للبيع و 7960 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6995 جنيه للبيع و 6965 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 56560 جنيه. سعر الفضة عيار 999 136 جنيه للبيع 132 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: سيتي 900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي انترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني EgyptAir.com.
1: انا مش قلتلك 100 مره ما تبصيش في الساعه بتاعتي اللي انا جايبها من دبي فون قست بسعر الكاش؟ قلت ولا ما قلتش؟
2: ما تغيرش الموضوع وكمان ما غير باسورد موبايلك
1: عشان موبايلي يا رضوى اعمل فيه اللي انا عايزه طالما جايبه بفلوسي من دبي فون قست بسعر الكاش. انا مش متخانق الخناقه دي من اسبوع وانا صالحتك وجبتلك المكنسه دي من
2: دبي فون قست بسعر الكاش.
1: ما انت عارفه كل حاجه
3: هو مفيش حاجه حلوه بتستخبى. وبمناسبه عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوائد ولا مصاريف اداريه. دبي فون 20 سنه ثقه. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي النجوم أف أم نجوم أف أم تي في نايل أف أم اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
5: يا حبيبتي ذاكري.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: ايه ده؟ ماشي. يارا بتقول في ألمانيا برضو. هي كانت بعتلنا مسج بتقول ان هو في ألمانيا يعني يستحسن او بلاش ان انت لو في حد عيد ميلاده مثلا بكرة بلاش النهاردة تروح تقول له كل سنة وانت طيب ولا تجيب له سيرة عن عيد ميلاده، لازم يوم عيد ميلاده تهنيه بعيد ميلاده. لو انت عملت ده قبلها بيوم ده بيعتبر بقى يعني فال وحش او نحس يعني.
1: احنا عايزين بقى. مرة انا اسف ان بس بخلص كملي ها.
0: لا والله خلاص
1: هقول لك حاجة هقول لك بس فضل. عايزين في مرة هنعمل حلقة طيارة عيش صباحك بشكل افتراضي ان الحلقة دي بتحصل في محطة تانية في دولة تانية خالص وطيارتهم جاية مصر فهيتكلموا عن عادات غريبة عن المصريين بيعملوها فعايزين نشوف الناس هتقول علينا ايه.
0: الناس هتقول علينا ايه؟
1: انا عندي حاجات كتير جدا عليها علامات استفهام
0: طبعا
1: اللي هو يا مصر بتعمليها ازاي بجد؟ بتعمليها ازاي؟ واحيانا في حاجات يا مصر بتعمليها ليه؟
0: يعني بتعمليها ليه
1: يعني فعلا؟ يعني في شويه يعني عادات وتقاليد في كل حاجه في
0: احنا
1: الخروج
0: احنا بنبهر العالم كله
1: في الافراح في الافراح في
0: الافراح تاني
1: في الافراح تاني في حاجات كده عادات احنا ما بنفهمش احنا جايين بقى فاهمه قصدي ايه؟ عايزين بقى علامات استفهام وحاجات اللي هو الجيل القديم كان عنده دقات معينه والجيل الجديد اكيد في عنده دقات معينه بقى في طريقه
0: طبعا
1: سلام غير السلام في طريقه مش عارف يعني عندنا حاجات غريبه كده عايزين نبقى
0: هنعملها في الحلقات اللي جايه ان شاء الله ونعمل الموضوع ده.
1: يلا بينا.
0: يارا بتقول لنا كمان اقول لكم على حاجه كمان، لو يوم عيد ميلادك طلع يوم شغل انت لازم تجيب لزمايلك في الشغل تورته او حلويات، مش هم اللي يجيبوا لك انت عشان هو عيد ميلادك، انت اللي تجيب وتصرف عليهم. ولو حبوا يتغدوا معاك او اي حاجه برضو انت اللي تعزمه، يعني انت يوم عيد ميلادك انت اللي بتصرف. انت اللي بتعزم الناس بمناسبه عيد ميلادك، مش هما بقى، ما تستناش بقى هما يجيبوا لك تورته ويعزموك على حاجه وكده. فشكرا يا يارا. صعبين برضو الالمان شويه صعبين. ماشي. في غاده يوسف، صباح الفل عليك يا غاده، بتقول هو الخوف من رقم 13 وده بصفه عامه في امريكا، امريكا بيخافوا عامه من رقم 13 فبيلغوا رقم الدور ال 13 من ناطحات السحاب ومن بعض الاوتيلات في دول تانية في اوروبا اظن فرنسا منهم، يعني رقم 13 بيلغوه لو يعني من رقم ارقام الاوض وكده. وعكس ده رقم 13 هو رقم حظ في ايطاليا، في بلاد كتير عامة في ناس بتتفائل برقم 13 جدا وفي نفس الوقت في ناس بتتشائم منه جدا جدا.
1: طيب في حد بعت لنا بيقول ده فين ده؟
0: فين بقى؟ قولوا لنا بس يا جماعه المعلومه عشان في ناس بترمي المعلومه من غير ما تقول البلد فين. فقولوا لنا بس بنتكلم يعني على انهي بلد.
1: في حد بعت لنا بيقول في فرنسا لو دخلت محل وما قلتش بونجور الاول ناس كتير تعتبرك قليل الذوق، ممكن الخدمه نفسها تبقى ناشفه معاك. دي حاجه لذيذه جدا بقى في بعض العادات، دي مش بتعرضك لاي مساءله قانونيه ولا غرامات ولا حاجه، بس في نفس الوقت بقى في ذوقيات كده دي محتاجه لها حلقات عامه، لان لازم يبقى موجود ثقافه صباح الخير مساء الخير ازيك انا بعتذر لك اتفضل شكرا مهمه جدا شكرا دي مهمه جدا جدا
0: الانسانيه.
1: ففرنسا مثلا ده بالنسبه لهم لا تاخد معامله ناشفه عشان انت ما دخلتش، ما عندهمش بقى اصل انت على حق ومش على حق، لا هو الحق ان انت تخش، احنا داخلين كلنا بنصبح على بعض بنتمنى يوم سعيد لبعضينا. ف يعني
0: دي حاجة أساسية مالهاش علاقة بالموت بتاعك ولا بالظروف اللي احنا فيها ولا بنت حصل لك ايه قبل ما تيجي، انت مطالب وغصب عنك ان انت لما هتشوفني تقولي صباح الخير وبعدين تبدأ بقى تطلب طلباتك او تتكلم معايا او نشوف بقى اليوم رايح فين.
1: طيب بيقولك بقى خدي بقى شوية قوانين غريبة في العالم. في سويسرا بعض العمارات بتمنع استخدام الغسالة بعد الساعة 10 بالليل عشان ما تزعجش الجيران، واحيانا يوم الحد بالكامل ممنوع ان انت تشغلي فيه الغسالة لان ده اجازة رسمية. تمام
0: سمعتها قبل.
1: في حد بيقول في ايطاليا في مدينه ميلانو كان في قانون قديم بيطلب منك تبتسم دايما في الاماكن العامه وفي استثناءات بس في المستشفيات والجنازات. ماشي
0: ما تبتسم يعني عادي ممكن ما تبتسمش في المستشفيات وفي الجنازات بس غير كده انت لازم تكون مبتسم
1: لازم. حلوه دي برضو عامه محتاجه. في استراليا تغيير لمبه بيتك بنفسك في بعض الولايات ممكن يعتبر مخالف للقانون لو مش كهربائي مرخص هو اللي ركب اللمبه.
0: الكلام ده ما ينفعش معانا خالص بقى خالص. خالص احنا نصلح اي حاجه في اي وقت وبنتصرف وبنمشي حل. طيب وسام بتقول لنا في سويسرا في مستشفى 17 دور ما فيهاش الدور ال 13.
1: اوكي.
0: رقم 13 عامل مشاكل في بلاد كتير قوي.
1: اه بس انا لو عايز اقول ان انا مثلا هنزل اشتري مثلا لو احنا عامل عزومة وجايلي 13 فرد فهجيب حاجات على عددهم.
0: اه هجيب 12 حاجة وحاجة.
1: اه انت من هنا ماشي.
0: ما انت عشان ما تقولش رقم 13.
1: ماشي.
0: هجيب 12 حاجة وحاجة كمان بس.
1: ايه الحاجة اللي جات في بالك دلوقتي؟ انا عايز اموت واعرف اما ايه الحاجة اللي والله ما بهزر.
0: يعني بتاكل حمام.
1: يعني ايه المنتج؟ المنتج اللي كنت هتجيبيه؟
0: حمام.
1: حمام؟
0: اه.
1: ماشي.
0: عايز اكل حمام.
1: حلو. طيب في في كوريا لو صبيت لنفسك مشروب وانت كوريا. قاعد مع ناس اكبر ده اللي انت تعرفيه عنه. طيب في كوريا الجنوبيه لو صبيت صبيت اصلا ماشي لو حطيت لنفسك يعني مشروب وانت قاعد مع ناس اكبر منك سنا ده بيتشاف قلة احترام المفروض حد تاني هو اللي يدلق لك المشروب تشرب بالبق يا عم خلاص
0: يعني ايه معلش ثواني
1: في كوريا الجنوبيه لو انت اللي حطيت لنفسك مشروب وانت قاعد مع ناس اكبر منك سنا ده بيتشاف قلة احترام
0: طب احط للناس الاكبر سنا الاول وبعدين احط لنفسي ما انا لازم انا عطشان طب اعمل ايه دلوقتي اطلب من عمو اقول له حط لي ميه يا عمو
1: غريبه غريبه في حد بيقول لك في بلاد كتير مش هخصص بلد واحده بس ان انت لو اتكلمت بصوت عالي في المواصلات العامه ده يعرضك للمساءله القانونيه
0: ايه ده لو عملت ايه تاني
1: لو اتكلمتي بصوت عالي
0: اه
1: عندنا هنا الناس تعشق لا احنا دلوقتي اصلا في فيديوهات على التيك توك بتطلع لي الناس بتمثل في المترو بيعملوا مشهد تمثيل في الحوار ده غريب جدا بالنسبه لي
0: احنا صوت العالي وصداع. ده اصلا طبيعتنا
1: واه يعني لازم نراعي برضو ان في ناس بجد راجعه من الشغل وهلكانه ومش قادره وهي مستنيه انها تنزل المترو عشان تروح تحط راسها على المخده تنام فنلاقي ان في شخص حاسس ان هو عنده موهبه فبيطلعها في المترو
0: اه
1: مش في عربيه المترو عايز تطلع موهبتك اختار محطه يعني مش عايز اقول لك تعمل ايه يعني بس لا إيه؟ جوه قلب المترو في العربيه
0: اه بيحصل
1: انت شفتي الفيديوهات اللي انا بتكلم عليها
0: لا اللي في مصر يعني اللي في مصر
1: اه
0: لا
1: مش
0: انا شفت اللي بره مصر ناس كثيره بتقعد تغني والناس بتغني معاها وحاجات كده و...
1: في بلاد يعني كده اه الصراحه
0: بيرقصوا يعني
1: ست تتكلمي في المحطه ولا جوه عربيه المترو
0: جوه عربيه المترو
1: اوكي
0: غير بقى الناس اللي بتبقى واقفه بره جوه المحطه
1: ما تجيبليش
0: يعني؟
1: كورال مثلا مروح من البروفا بيغنوا في المترو دول دي حاله بس انا بتكلم ان
0: هبعت لك النهارده كان تيك توك كده تتفرج عليه الناس بيغنوا جوه المترو
1: انا غير مهتم تمام
0: انا غلطانه والله العظيم طيب كريم مجدي بعت لنا مسج بيصبح علينا ولقى ان احنا عمالين بقى نشرح العادات والتقاليد الغريبه بتاعه البلاد وكده قال لنا ممكن تشرحوا يعني ايه 6 7 اللي جين زي في مصر بيقولوها كل شويه
1: يعني 6 7 كده
0: 6 7 اه يعني مش قدك اللي بص هو عادي
1: انا
0: يعني.
1: عملت تحرياتي عامه في الموضوع ده دايما لما مثلا لو كلمت مع حد من الجيل اللي هو جين زي ده وجيت سألته على حاجة فقلت له مثلا ايه اخبار الاكل او ايه اخبار الفيلم اللي اتفرجته عليه فلو قالك 6 7 6 7 يعني
0: ايه مش عادي
1: من البنين يعني
0: ما لفتش نظره ما حسش ان هو ولا حلو قوي ولا وحش قوي تمام انا بقى اكتشفت حاجة امبارح بقى خطيرة
1: اللي
0: اكتب على السيرش بتاع جوجل 6 7 واعمل سيرش
1: هتلاقيه بيعمل
0: 6 7
1: ايوه بس هما بيعملوها بالايدين كده يعني حركه
0: حركه كده اللي هو طلع ايد وتنزل ايد وتطلع بالظبط كده
1: بالظبط
0: جربوها على جوجل
1: كابتن عصام الحضري بيعملها دي
0: هو مكتشف 6 7 بس ما كانش عارف ان اسمها كده
1: ماشي قلنا بتاعت اليونان دي اللي هي بتاعت الاماكن الاثريه والكعب
0: ده للحفاظ على الارض في الاماكن الاثريه يعني معظم دول اوروبا بتاخد اجازه السبت والحد ليه لان هم عندهم الحد زي الجمعه عندنا مع الاختلاف بقى احنا عندنا جمعه وسبت وهم عندهم سبت وحد
1: في بلاد عربيه دلوقتي بتاخد سبت وحد
0: بجد
1: لا الامارات
0: ماشي جود لك
1: ده حقيقي
0: جود لك
1: الويك اند عندهم هنا
0: حد بيقول لنا بالله عليك ده معناها ولا بتشتغل والله ده معناها
1: والله.
0: يا جماعه يعني سيبكوا بقى من الحاجات اللي الناس بتقعد تفتي فيها هو 6 7 معناها كده اللي هو عادي مش احسن حاجه اللي هو كده يعني بس كده ده احمد الزهور
1: يلا بينا تعالى نطلع نسمع احمد سعد مكسرات ونرجع نختم

0: طيب طيارة تعيش صباحك النهاردة كان فيها مقتطفات من بلاد ودول كتير عن قوانين وعادات غريبة جدا ممكن ان هي تعرضك للمساءلة القانونية او ان انت تدفع غرامة عشان خاطر، بس نبقى عارفين ان كل بلد بتروحها لو في عادي في بلد معينة ففي بلد تانية مبقاش عادي عنها فما بقاش عادي فيها يعني.
1: ولو عادي في البلد بتاعتك انت لا لازم تبقى عارف انت ما ينفعش تعمل الحاجة دي في البلد اللي
0: صح.
1: مش عادي
0: زي ما في حاجات بتنفع برا عندك هنا مفروض انها ما تنفعش. فلما تبقى رايح بلد عامة من البلاد حاول تاخد بس حد أدنى عن الدوز والدونس اللي تبقى عارفها
1: وتعمل ايه وما تعملش ايه
0: بالظبط كده. تمام، احنا دلوقتي هنسيبكم مع كلمنتينا وهنقابلكم بكرة في حلقة يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ودقائق وسارة النجار هتكون موجودة معاكم في حلقتها وبرنامجها
1: ممنوع الجد. هنشوفكم بكرة ان شاء الله، صباحكم زي الفل.

0: هو ليزر الذهب بيتغير او ليزر الذهب بيقل ويزيد. الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايماً في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر تابع موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: الخصيصة بعنوان بطارية
3: الريموت. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: تابعونا على youtube.com/

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحاً على نجوم FM، أهلاً بكم إلى موجز الأخبار. الرئيس السيسي يتوجه بالعزاء في وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويؤكد أنه قدم أعمالاً فنية قيمة. بمشاركة الرئيس السيسي، توافد القادة المشاركين في القمة الإفريقية الفرنسية بالعاصمة الكينية نيروبي. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكونغولية العلاقات الثنائية والوضع بشرق الكونغو. وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا وناميبيا ونيجيريا. الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويعتقل سبعة مواطنين من محافظة نابلس. قافلة زاد العزة 194 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة. نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة. وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات. الصحة تعلن إتاحة لقاح الحمى الشوكية النمط بي بمراكز فاكسيرا لحماية الأطفال والشباب. مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصريين وعربي لافت. اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: رب صبحنا ورضحنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم الثلاث واخر حلقه في الاسبوع وان شاء الله يبقى يوم جميل. ولو اي حد لسه ما نزلش من البيت اعمل حسابك في موجه حره, في شمس ساطعه ودنيا جميله, ولكن هتحرر. لان انا ايه استخدمت ذكائي وقلت اشوف الابليكيشن وانا نازله كده ايه الجو ايه الاخبار, لقيت بقى فاهم 40 و35 وقصه كده قصه كبيره. فخلي بالك يعني ايه وانت نازل تخفف شويه, وطبعا كده كده ايه الجاكيت اللي بيبقى موجود تحسبا برضو لاي ايه حاجه بتحصل. ابعتولي على 015 59 55 1006 او كلموني على 3 8 3 5 0 22 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. تقولوا لي كده ايه الاخبار وعاملين ايه. والنهارده هنتكلم على حاجه مهمه, يعني حاجه تعليميه حاجه تعليميه جدا. عندي ليكم كده شويه معلومات حسيت ان انا عايزه اشاركها معاكم. بس طبعا قبل ما نبدا الحلقه وقبل ما نتكلم في اي حاجه عايزين طبعا نعزي كل محبي الفنان عبد الرحمن ابو زهره واللي فقدناه امبارح, وبنقدم طبعا تعازينا لاسرته وعيلته وكل محبينه. وطبعا خساره كبيره للفن المصري, وقد ايه هو كان ليه ادوار كبيره جدا ومن فنان قدير جدا. وفكره الادوار اللي هو بيعملها من اول بقى المعلم ابراهيم سردينا ومسلسل لن اعيش في جلباب ابي وكل الادوار اللي كانت مؤثره والمشاهد يمكن اللي بيطلع فيها وبيبقى قد ايه مؤثر, وكمان بصوته ومش بس اداؤه. واحنا كمان او انا كمان ارتبطت معاه بشكل كبير جدا بالانيميشن والحاجات الاداء الصوتي, يعني شخص بيحب جدا الحاجات دي. وصوته كان قد ايه بيكون مميز وقد ايه بيوصل لك احساس كبير جدا بمجرد الصوت. يعني اكيد كلنا فاكرينه في لاين كينج او الاسد الملك لما كان عامل دور سكار, على قد ما هو كان المفروض دور شرير ولكن بصوته كان بيوصل لك احساس معين. جعفر في علاء الدين فكانت من الحاجات المميزة جدا, ومن الحاجات اللي لما اتعملت مصري وبصوت الفنان عبد الرحمن ابو زهرة كانت من الحاجات المميزة جدا. فربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله وكل محبيه في مصر والوطن العربي. طيب هتكلم على ايه النهاردة بما ان انا اتكلمتكم او جبنا سيرة لاين كينج والاسود والغابات والحاجات دي. في تصنيف للشخصيات اتعمل على اساس الحيوانات دي, وبقيت بسمع كده بقالي فتره يقول لك ده الفا ده بيتا ده سيجما ده اوميجا وحاجات كده. حسيت انه هو ايه يا جماعه, هو في شخصيات دخلت علينا جديد غير الابراج, وده برج كذا وده برج كذا وده شخص اناني وده شخص قيادي وكده. لا طلع بقى في تصنيفات كبيره وعميقة وليها يعني هي التصنيف مبني الأول على الصفات العامة بس التشابه ما بين الإنسان والحيوانات الأكتر المفترسة أو حيوانات الغابة يعني في بعض الصفات. فيقول لك ده ألفا إن هو كل الصفات بتاعته قيادية زي الأسد, ده مش عارف أوميجا فهو مش عارفة زي الذئب, حاجات كده. حسيت إن أنا محتاجة نتكلم فيها شوية محتاجة إن أنا أعمل لكم تحليل شخصية النهاردة ونشوف انت الفا ولا بيتا ولا سيجما, عشان لما حد يجي يقول لك ايه ده انت الفا قوي انت بيتا انت مش عارف ايه, تبقى فاهم ايه القصه وتبقى فاهم التصنيف ده كان مبني على ايه. هشرح لكم كل حاجه لان انا قعدت كتير اذاكر الموضوع ده امبارح علشان ابقى عارفه كل المعلومات اللي عنده, حاولت يعني. فهشرح لكم كل حاجه وهقول لكم ايه وهعمل لكم اختبار تحليل شخصيه, وهيبقى الجيم كده ايه واسعه يعني الجيم بقى هقولها لكم وكل حد يجاوب وهيشوف بقى تحليل شخصيته هيطلع ايه في الاخر, لان هي لذيذة جدا. وبعدين فيها ميكس, انت مش لازم تبقى نوع معين, انت ممكن تبقى انواع كتير. فهنتكلم كتير قوي في القصة دي. بس ابعتولي عامة ايه اخباركم على 015 59 55 1006.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على 3.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد
3: ماشي، يلا جاهزين للدرس اللي انا هديه النهارده والتصنيفات بقى الشخصيات. قبل ما ندخل في الموضوع ده عشان محتاجاكم تكونوا مركزين جدا معايا، عايزه اقول لكم بقى الفزوره الاول علشان نخلص ايه الجزء البسيط عشان نخش على الجزء التقيل. هقول لكم الاغنيه ماشي، عشان هي اغنيه برضو يعني ايه قديمه شويه، فتبقوا بتفكروا فيها عشان لو جه حظي في تليفون حد جين زي ولا حد صغير يقول لي انا ما اعرفش الكلام اللي انت بتقوليه ده، اديني ايه بديك اهو فرصه. الاغنيه بتقول ايه؟ قالوا اننا ذئاب ونحن يا قوم مساكين، يا ايها المطرب انشد قصتنا على الربابه. يبقى ايه الاغنيه؟ هي اغنيه تتر، يعني عشان بس اسهلها لكم، اغنيه تتر مسلسل. وقالوا اننا ذئاب ها ونحن يا قوم مساكين، يا ايها المطرب انشد قصتنا على الربابه. ابعتوا لي على الواتساب ايه الاغنيه الاصليه. طيب، فتصنيفات بقى الجديدة المنتشرة دلوقتي على الانترنت وما بين الجيل، وفي كمان بقت شركات بتصنف الموظفين أو الناس اللي عايزة تشتغل معاهم على الأساس ده. الأشهر هم 6 تصنيفات، ولكن الأشهر هم ألفا وبيتا وسيجما، دول الأشهر. في تانيين الأوميجا ودلتا وجاما، دول 3 تانيين، ولكن الأشهر أول 3. الألفا ده إيه؟ بيقولك هو بيكون قائد بالفطرة، شخص واثق من نفسه جدا، سريع القرارات، اجتماعي ومبادر، ووقت الخلافات ممكن يكون عنيف شوية، بيبقى زي الأسد. زي ما قلت لكم ان التصنيفات دي مبنية شوية على فكرة الصفات المشتركة ما بين البني آدمين والحيوانات اللي في الغابة، وازاي بقى بتتعايش مع بعض وكده. فالألفة ده الأسد، خلاص بقى اللي بتخضع عليه باقي الأسود فهو القائد. عشان هقول لكم كل المميزات بتاعة التصنيفات دي عشان تعرفوا انتوا مين في الآخر، تبعتوا لي انتوا مين. تاني واحد البيتا. البيتا ده شخص لطيف جدا، مش بيحب المواجهة، قراراته بطيئة لأنه بيفكر ويتردد كتير، بيرتبك تحت الأضواء وبيحب يكون في الظل، ولكن بيعرف يتعاون مع فريق كبير. وده ممكن يبقى الأسد الخاضع أو الراضي بالخضوع للأسد بقى اللي هو كان الألف. تالت حاجة السيجما. السيجما ده شخص بقى ماشي على مزاجه، ما تلاقوهوش بقى مع أي حد، بيخطط مع نفسه. اللي الألفة بيوصله بالقيادة والشجاعة، السيجما لا، بيبقى فيه تآمر كده وحيلة زي الذئب أكتر، فاللي ممكن يتمرد على قائد القطيع ويستولي على الزعامة. فهو إيه؟ في جزء توكسيك كده، اللي هو إيه، أنا ببص دحلاب، اللي هو إيه، أنا هشوف بقى إيه اللي هيحصل، وإيه بشوية ذكاء أو تآمر ممكن أوصل للي أنا عايزه. الأوميجا شخص غامض، كل الناس مش فاهمينه، بس ده مش فارق معاه، هو مش فارق له، عادي انا منعزل، بحب اعيش لوحدي، قراراتي من دماغي، ما بحبش القواعد، مش مهتم باراء الناس، الناس كلها شايفيني غريب. الدلتا شخص غلاوي وبيرمي مشاكله على الاخرين وبيحب يلعب دور الضحيه. اما الجاما شخص مغامر ودايما عنده حماس للتجارب الجديده، عيبه هو التعلق الزائد بالاشخاص. طبعا احنا كبني ادمين اكيد مش هتلاقي عندك حاجة واحدة من دول أو تصنيف هو ده أنا بس، لا، هتلاقي في الشغل أنت ممكن تبقى ألفا، في العلاقات العاطفية ممكن تبقى بيتا وشخص لطيف ومش عارف إيه، أوميجا لو شخص غامض مثلا مع شوية ناس أنت ما بتحبهمش قوي، فممكن يبقى فيه شوية ميكس كده، ولكن هتلاقي في حاجة مسيطرة. فأنت حاسس أنت مين في دول؟ الألفا القائد بالفطرة، ولا البيتا الشخص اللطيف اللي مش بيحب المواجهة؟ سيجما شخص ماشي على مزاجه؟ أوميجا شخص غامض؟ دلتا شخص غلاوي؟ ولا جاما شخص مغامر؟ وهيبقى معايا تيست كده كمان شوية هقول لكم عليه، بس هيبقى محتاج ان انتوا يعني ايه، لو حد سايق دلوقتي ممكن تلاقوه على شات جي بي تي عادي، ولكن هتبقى محتاج انك تبقى بتجمع كده شويه نقط عشان تعرف انت بالظبط الشخصيه ايه، لان انا لما عملته والله اكتشفت حاجات لذيذه جدا ولقيت الميكس بقى الحلو ده. فانتوا ممكن تبعتوا لي طبعا انتوا شايفين انتوا مين من التصنيفات دي عشان لما حد يكلمنا نبقى فاهمين بيقول ايه، وفي نفس الوقت طبعا هتقولوا لي الاغنيه ماشي. الاغنيه في اوريدي ناس ايه بعتت الاجابه صح. ماشي، فيرو صباح الفل عليكم، كان عندي امتحان امبارح، سمعتك قبل الامتحان خلتيني ارتاح واخش الامتحان مش قلقان، شكرا. يا نهار ابيض، بالتوفيق بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. في مين كمان؟ احمد متولي صباح الفل عليك. مينا برافو. كذا حد برضو ايه مجاوب صح، هكلمكم حالا. حد بيقول لي انا الفا. ماشي حلو، يعني حلو انك عارفه، ده فرحة. في مين كمان؟ حد تاني برضو بيقول لي انا كده الف. دي اسماء. ماشي، فانتوا قولوا لي يا جماعه انتوا حاسين انتوا ايه، وهل سمعتوا اصلا التصنيفات دي قبل كده ولا لا؟ يعني حد قال لكم شفتوها على الانترنت، شفتوا حد بيتكلم عنها قبل كده ولا طلعت لنا بس؟ عشان حسيت ان هي منتشره جدا فحسيت ان انا عايزه اعرف واعرفكم معايا. فابعتوا لي على الواتساب نكمل الجيم، وفي نفس الوقت نعرف كده انتوا ايه من الشخصيات اللي انا قلتها دي.

0: them. لسه مكملين معاكم ولسه بنشوف التصنيفات الشخصية اللي طلعت جديد، يعني هي ممكن ما تبقاش جديدة قوي ولكن انتشرت مؤخرا، فحبيت كده ان انا شاركها معاكم واقول لكم كده ايه اللي بيحصل حوالينا. فطلع انه في حاجة اسمها الفا بيتا وسيجما، دول اشهر الحاجات. حد الالفا قائد جدا، البيتا لا شخص لطيف بيمشي اموره، بيبقى ايه شغال كده ايه مع نفسه كده شوية، بيتظلم شوية ان هو مش شخص ضعيف ولكن هو شخص لا بيبقى محتاج مساعدة، يعني هو في التيم الكبير هيأدي كويس جدا. والسيجما ماشي على مزاجه، انا مش مهتمة بقوانين، مش مهتمة بآراء الناس، اللي عندكم اعملوه عادي جدا. معايا مينا. مينا صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: الحمد لله تمام،
0: كله حلو. انت في طريقك للشغل؟ توصل بالسلامة إن شاء الله. هل سمعت التصنيفات دي قبل كده؟ شفتها حتى على النت أو أي حاجة؟
1: بس هي بتبقى ميكسد، ما بتبقاش حد بيور
0: بالظبط،
1: ما بتبقاش حد 100%
0: بالظبط، ده حقيقي. وعامة يعني فكرة ان هو ميكس كمان بتبقى على حسب المواقف، يعني كنت من شوية بقول ان انت ممكن تبقى النوع ده في الشغل، بس النوع ده في العلاقات، النوع ده مش عارفة في وقت الزعل او وقت المواجهة، فكده انت بتحس انت ايه الميكس اللي ممكن اكتر حاجة قريبة
1: يعني
0: لك.
1: انا ميكس بين الفا وبيتا.
0: حلو.
1: يعني وكمان غير كده كمان في الحياه اصلا يعني بتعلم، وفي غير الحياه بتعلم في تريننج، ممكن في ناس تخش كورسات عشان خاطر تزود حته معينه، مثلا الفا
0: صح،
1: عشان خاطر مثلا عايز ياخد كورس في حته معينه عشان خاطر ابقى تيم ليد ولا ابقى بوزيشن ما في شركه. فكل الحاجات دي بتبقى اصلا ممكن الواحد يبقى بينميها. بس طبعا فور شور يعني اكيد بالفتره ممكن ناس تبقى بتولد اصلا تلاقي اطفال بيلعبوا مع بعض كده، فتلاقي في طفل منهم
0: هو اللي مسيطر. صح بتبقى في فعلا
1: ده حقيقي. غير كمان ان ممكن اصلا يعني تلاقي في ناس اصلا مش في بالها حاجه، فتلاقي انها بتشتغل جامع لوحديها، مش في بالها ان هي تبقى بتقود ورا حد، لا انا عايز امشي بدماغي
0: مع نفسي. فانا
1: فعلا بتتولد بالفتره ده حقيقي.
0: صح.
1: بس ان كل ان يبقى شخص ريسبونسبل وشخص مسؤول ويبقى شخص اللي هو يبقى فعلا يقود تيم، دي حاجه كويسه يعني.
0: ده حقيقي. ويمكن انا قلت كده مثلا من يعني في اللينك اللي فات، انه في شركات بقت تعتمد زي ما انت بتقول كده على الموضوع ده، اللي هو انا مثلا عايز تيم ليدر جديد، فهو ما الفا بس في مش عارفه سنه بيتا، فانا هديله تريننج فعلا عشان يبقى بيقود اكتر او يبقى مسؤول اكتر او كده. فهو الموضوع متشعب، وفي نفس الوقت يعني عاجبني انه بقت في الشغل في ناس كتير بتعتمد عليه، وهم مثلا بيقيموك ويعملوا تقييم، يقول لك انت سيجما انت ما مش عارف ايه. فحسيت ان احنا محتاجين نفهم الموضوع ده. طيب تعالى بقى بعيدا عن الكلام الكبير ده، تعالى نلعب. ماشي يلا قول لي بقى الاغنيه ايه.
1: الاغنيه بتاعت علي الحجار قالوا علينا ديابة،
0: برافو الجبل. برافو عليك. ماشي يعني ماشي تعالى بقى نكمل. انت ليك في الارقام شويه؟ طيب حلو جدا. قول لي لو قطيع الاسود زائد نصه بيساوي 60 أسد، يبقى القطيع فيه كام أسد؟
1: القطيع 45.
0: لأ

0: انت اللي اسألني وانا اقول لك او لا.
1: كلمة مكتوبه قدامك مش يعني كلمة
0: حيوان. هو حيوان مبدئيا.
1: اوكي هو حيوان. اوكي طيب ممكن نقول مفترس؟
0: لا خالص.
1: بيتربى في البيت؟
0: يعني ممكن ممكن بس مش منتشر يعني ان هو يبقى بيتربى في البيت، ولكن ممكن
1: بيتربى في البيت.
0: يعني عادي في ناس ممكن تحب تربى.
1: طيب عنده 4 رجول؟ اوكي. عنده فرو في جسمه؟
0: لا ما يعتبرش فرو. لا
1: ما يعتبرش فرو مش بيتربى. طيب عنده ودنه طويله؟ اوكي.
0: وغلبان كده
1: ده كبير؟
0: ايه ما لا في حجم الفرخة مثلا.
1: اوكي
0: زي وزي الف... يعني مش زي الفرخة
1: شبه يعني هو يعني شبه الفرخة؟
0: ايه لا مش قوي، بس هو دايما كده لما حد مثلا يبقى غلبان كده يقعد يقول ده ويبقى دايما بيبقى لونه ابيض، او يعني معظم الوقت بيبقى لونه ابيض. ليه قصة شهيرة مع السلحفة؟
1: سلحفة؟
0: ليه قصة بقى شهيرة معاها؟ أرنب الحمد
1: لله. الأرنب.
0: أيوه الأرنب. أنا يعني مش عارفة الأرنب ممكن يتربى في البيت ولا لأ، بس بحس إن في ناس ممكن تربيه عادي.
1: صعب صح؟ يعني تبقى تربية بقى ممكن.
0: يعني حاسة كده. مينا نورتني وشكرا ليك جدا.
1: شكرا جدا.
0: ويومك
1: شكرا
0: حلو. نورتني. باي باي.
1: شكرا لك. باي باي.
0: طيب ماشي، عاجبني جدا إن أنتوا ابتديتوا تبقوا عارفين كده إيه. انتوا ايه من التصنيفات الشخصيه اللي معايا دي، وفكره انه زي ما قال مينا انت مش هتبقى حاجه واحده، يعني انت هتبقى ميكس كده ما بين كذا حاجه، شويه الفا على شويه بيتا على شويه سيجما كده. عايزه اصبح بقى على احمد من السعوديه، صباح الفل عليك. في كمان همس، صباح الفل عليكي. خليتي اختي رانا تقعد تسمع معايا النهارده، صباح الفل. همس ورانا صباح الفل عليكم. ماشي، في مين كمان جيتي في موضوع صعب يا رانا النهارده؟ اسلام. يا اسلام خلي بالك بقى، انا في مشكله كده حكيتها عندي على انستغرام، مش هقولها هنا يعني علشان ايه ما يبقاش كده. فخلي بالك بس. انت برافو. يعني انت برافو انك عملت اللقطه دي. ما عملتش اي حاجه فيها اي اعتراض. لو سلام عليكم ماشي. ربنا يسامحكم. فاهم؟ طيب في مين كمان؟ نور الدين، صباح الفل عليك. يا جماعه الناس كلها اللي عندها انستغرام بجد يعني مش كده. انا مش فضفضت معاكم بكلمتين تعملوا معايا كده. اوكي ميرسي قوي. في حد بيقول لي انا الفا على شويه بيتا. ماشي، انا زي ما قلت لكم انا هيبقى معايا كده كده تست كده لذيذ، حوالي 6-7 اسئله. ممكن بقى ده ايه تبقوا تعملوه عامة وتشوفوا بقى انتوا ايه بالظبط وانتوا شخصياتكوا ايه والحاجات دي. من الحاجات برضو اللذيذة جدا بقى اللي غير الفا وبيتا وسيجما واللي ممكن تعملوها، وكل بقى الاهالي اللي بتسمعنا دلوقتي واللي مهتمة ان هي تكتشف اطفالها بيحبوا ايه، من دلوقتي تقدروا تخلوا ولادكوا يجربوا تجربة مختلفة جدا في مكان بيعلم بقى كل الشغلانات الموجودة بقى في الحقيقة بجد، وهم عاملينها للأطفال بس عشان يجربوا ويطلعوا الطاقة اللي عندهم، سواء بقى ابنك عايز يطلع بقى دكتور، مهندس، رجل أعمال، ممثل، أيا كان. كل الشغلانات موجودة هناك، أكتر من 80 شغلانة. المكان ده اسمه كيدزانيا القاهرة، موجود طبعا في كايرو فيستيفال، ودلوقتي يعني موجود بشكل بقى منتشر أكتر، وبقت فيه ناس كتيرة قوي بتبقى عايزة تروحه، وتبقى تجربة لذيذة جدا حتى مع الأطفال، وحاجة بتبقى ممتعة جدا إنك تشوف طفلك مهتم بإيه ويقدر إن هو يجرب كل الشغلانات اللي هو بيسمع عنها واللي بالنسبة له الكبار بيعملوها، وتكتشفوا مع بعض ممكن يبقى بيحب إيه أو ميوله وايه. فتجربة يعني ارشحها لكم جدا جدا. دلوقتي برضو هنسمع مع بعض اغنية بقى بصوت اطفال كيدزانيا ونرجع تاني، خليكم معانا.

0: في كيدفينيا القاهرة الشغلانات مش مجرد أحلام، لأن الأطفال بيعيشوها والأحلام هي السكتين. تعالوا نحققها سوا. كيدفينيا كايرو، نيشن أوف دريمز.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.
3: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
4: وشوطة من بعيد، حلوة، أبوكم جميل جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: غني نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ماشي دلوقتي بقى انا ايه هعمل لكم الاختبار اللي هيعرفك انت نوع شخصيتك ايه. ماشي وللي لسه سمعنا هو في تصنيفات كده نوعا ما جديده للشخصيات الفا وبيتا وسيجما ده الاشهر يعني وناس كتير بقت بتستخدمهم فحسيت ان احنا محتاجين ايه نعرف احنا مين عشان لما حد يجي يقولك انت تصنيف شخصيتك ايه تبقى عارف. شلبي عايز اصبح عليك بيقول انا سيجما والموضوع بقى منتشر على كل السوشيال ميديا من بعد الابراج كمان بس لسه في ناس مش مقتنعة بيه او ما تعرفهوش اصلا. ما انا حسيت كده بقى فقلت ايه اقول لكم عليه. وسام برضو صباح الفل عليك. احمد السعدي صباح الفل عليك. في حد بيقول انا اوميجا. ماشي ده نوران. برافو يا نوران انك عارفة. طيب دلوقتي بقى لو انت سايق ماشي الاختبار ده عادي جدا انت ممكن تسأل شات جي بي تي تقول له اسألني شوية اسئلة كده اعرف بيها تصنيفي انا الفا ولا بيتا ولا سيجما. فلو انت سايق اسمع بس شوية الاسئلة اللي انا هقولهم دي وبعد كده بعمل الاختبار بعدين. لو انتوا بقى بتسمعوني وانتوا قاعدين كده او في البيت او كده هات ورقة وقلم واكتب وراي عشان انا هسألكوا شوية اسئلة وكل سؤال ليه 3 اختيارات وعلى حسب الاختيارات بتاعتك هتبتدي تعرف انت ميكس ما بين ايه وايه لان هو مش هيطلع لك تصنيف واحد يعني هتشوف الاغلب في اجاباتك طالع ايه والباقي هيبقى الميكس بتاعك. ماشي اول سؤال لو في جروب جديد غالبا انت رقم 1 بتظهر بسرعة وتاخد مساحة 2 بتتعامل بود وبتندمج تدريجيا 3 بتراقب الاول وممكن تفضل بعيد شوية. تاني سؤال لما يحصل خلاف 1 تواجه وتتكلم مباشرة 2 بتحاول تهدي الجو وترضي الأطراف 3 بتنسحب مؤقتا وتفكر لوحدك. تالت سؤال أكتر حاجة تهمك 1 التأثير والإنجاز 2 الراحة والاستقرار والعلاقات 3 الحرية والاستقلال. السؤال الرابع في الشغل 1 بتحب تقود وتحدد الاتجاه 2 بتحب تكون عنصر مهم ومساعد 3 بتحب تشتغل بطريقتك بدون تدخل كتير 5 لما حد ينتقدك 1 بتدافع عن نفسك بسرعة 2 بتزعل شوية وبتحاول تفهم 3 بتسمع بس مش لازم تتأثر. في العلاقات بتحب الوضوح والسيطرة النسبية ولا حنون وبتدي كتير ولا بتحب المساحة ومش بتحب الضغط. وسط الناس حضورك واضح ولا الناس بترتاح لك ولا الناس بتحسك غامض أو مختلف. لما بتحب تنجح 1 عايز الناس تشوف نجاحك 2 عايز تحس بالأمان والتقدير 3 عايز تنجح بطريقتك حتى لو محدش شافها. 9 أكبر عيب ممكن يكون فيك أول حاجة التسلط والعناد تاني حاجة إرضاء الناس بزيادة تالت حاجة الانعزال أو البرود. آخر سؤال أنت أقرب لجملة إيه؟ 1 أنا هقود 2 أنا هساعد ونوصل مع بعض 3 أنا هعملها بطريقتي. النتيجة بقى لو أغلبها رقم 1 هتبقى أنت ألفا لو أغلبها رقم 2 هتبقى أنت بيتا لو أغلبها رقم 3 هتبقى أنت سيجما. فأنت بقى إيه لو قعدت كده واشتغلت معايا وجاوبت على كل الأسئلة دي شوف بقى أنت إيه الأكتر ألفا ولا 2 بيتا ولا 3 سيجما وهتبقى انت في الاغلب التصنيف ده بقى مع شوية ميكس من الحاجات التانية. لو لحقت انك تعمل ده ابعتولي على 015-59-55-1006 لو ما لحقتش يعني اعمله بعدين لو انت مش فاضي دلوقتي موجود عادي على شات جي بي تي والدنيا لذيذة وحلوة وجميلة. طيب في حد بيقول لي كلها بقت الفا ميل امال مين اللي هيبقى سيجما بصوت توفيق الدقن. طبعا عشان كده انا بقى حسيت انه هو ايه يا جماعه الموضوع هي كلها بقت الفا اللي هو القائد بالفطره اللي بيسيطر اللي ما حدش يقدر اللي هو ايه الاسد ملك الغابه. طب وبعدين بقى مين السيجما الجميل اللذيذ اللي هو تمام مين البيتا اللي هو هيبقى ممشي حاله وشخص لطيف وودود وبيحب الناس وبيرضي الناس فايه احنا ادينا بنشوف مع بعض. فابعتولي على الواتساب ولو حد كويس في اللغة العربية الفصحى يقول لي، عشان أنا معايا شوية أسئلة ولازم تجاوبوا عليها باللغة العربية الفصحى. فتقولوا لي إيه الموضوع. ماشي، تعالوا أقول لكم على سؤال تاني. ماشي، ده سؤال لذيذ جدا. التلات معلومات وانتوا هتقولوا لي إيه المعلومة الغلط. ماشي، أول معلومة، صوت الأسد هو زئير. تاني معلومة، صوت الذئب هو عواء. تالت معلومة، صوت الكلب هو فحيح. ايه المعلومة الغلط في دول؟ واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ ماشي، ولا تلاتة؟ بعتولي على 0159555006.

0: ماشي. في ناس عامة عملت الاختبار معايا وطلعوا إجاباتهم. وفكرة بقى الميكس ده هيبان قوي بعد ما تعملوا التست ده عشان تشوفوا ايه ده. انا مش فاهمة المسج دي. خالد صباح الفل عليك يا خالد، بيقول والله يا سارة احنا كتير بنحبكم، انتوا المصريين دمكم خفيف، اخوك المهندس خالد من المنصورة. فانت منصورة ورقم عادي مصري، فانت ليه بتكلمني ان احنا بعاد؟ المنصورة بقت حاجة لوحدها ولا ايه اللي بيحصل؟ ولا انت معاك رقم مصري وانت مش مصري وقاعد في المنصورة؟ يعني فهمني بس الجملة بنحبكم ايها المصريين ده. فاهمة ايه اللي بيحصل؟ ماشي. معايا اياد. اياد صباح الفل.
1: صباح الفل.
0: ايه الاخبار؟ كله حلو
1: الحمد لله.
0: الحمد لله على السلامة اياد. الحمد لله على السلامة يا عم. انت فين؟
1: طيب قول. ما كنتش قلت عليكم.
0: لا لا ابدا ابدا، يا نهار ابيض، يعني ما حسيناش خالص، ما حسيناش بغيابك ابدا. طيب قول لي يا اياد، انت سمعت على التصنيفات اللي احنا قلناها دي النهارده؟ حد قالها لك
1: قبل كده؟
0: بجد؟ ولا شفتها على الانترنت ولا اي حاجه؟
1: لا خالص.
0: ماشي.
1: اكثر انا في الحاجات دي شويه
0: عامه. يعني عامه هي بقت منتشره وبقت فيه حتى شركات انترناشونال بقت بتعملها بقى. انت ايه، الفا بيتا سيجما؟ فانت من اللي انا قلته لو جمعت شويه، هل ممكن تبقى حاسس انت ايه؟ هل انت الالفا القائد ولا البيتا اللي بيمشي حاله صباح الفل، ولا السيجما اللي مش فارق له حد وماشي على مزاجه ومنعزل شويه؟ حاسس انت ايه؟
1: حاسس لو قلت ان انا الفا الموضوع هيبقى
0: طبعا. ما كل الناس قالت الفا ومش انت الواحد، هو كل الرجاله قالت الفا. هو في حاجه اسمها بيت الفا ميل؟
1: ده في عنصريه في الموضوع.
0: اصل هي في حاجه منتشره دلوقتي الالفا ميل، اللي هو خلاص هو الالفا، الرجل الالفا، الالفا اللي ما فيش زيه. فانت عادي لو قلتها؟ عادي عادي
1: يا جماعه، احنا الفا ومحدش يقلق.
0: ماشي. اي حاجه، اي، شوفوا الجمدان فين وانا رايح.
1: اه بالظبط.
0: ماشي ماشي يا عم الالفا. طيب تعالى نلعب الجيم.
1: لو عندك راي تاني برضو مش هنتقبل عشان تبقي فاهمه.
0: ما هو ده الفا خلاص خلاص، انت الفا جدا خلاص. تمام قوي. طيب قول لي بقى من الثلاث معلومات اللي قلتهم ايه الغلط؟ صوت الاسد زئير، صوت الذئب عواء، ولا صوت الكلب فحيح؟
1: صوت الكلب.
0: برافو، صوت الكلب طبعا. ايه النباح. ماشي تعالى بقى هسالك الاسئله ولازم تجاوب عليها باللغه العربيه الفصحى.
1: تمام
0: يلا. ماشي. اسمك الثلاثي ايه؟
1: الثلاثي اللغة العربية بتسلميني.
0: ألف خلاص، ما تقولش الاسم الحقيقي. ألف ألف.
1: طيب إياد أحمد محمد.
0: ماشي. عندك كم سنة؟
1: السادسة وثلاثون.
0: ماشي. إيه أول حاجة عملتها لما صحيت؟
1: أول حاجة عملتها لما صحيت الاستحمام.
0: ماشي. إزاي تقول بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه؟
1: بدل نجلس على الحائط ونسمع صوت ال...
0: صوت الايه؟ صوت الايه؟
1: صوت ال... نسمع الضجه.
0: ماشي. ازاي تقول برشطه على الموبايل؟
1: برشطه على الموبايل.
0: وايه لا ماشي، برشطه على الموبايل وخدته.
1: وفي واحد تونسي معانا.
0: يا عايشك. انت ايه اللي جابك تونس؟ يلا برشطة على الموبايل. لقد اخذ مني السنجة يا سيدي. ماشي. ايه اكتر فيلم بتحبه؟ حاجة باللغة العربية الفصحى.
1: سعيدي في الجامعة الامريكية.
0: كان في الناصر صلاح الدين، وفي كان في صرخة نملة. ما انا ماليش دعوة انت بتقول ايه. طيب بتعرف تقول لي ايه اكتر اغنية بتحبها وتبقى حاجة تحاول تخليها باللغة العربية الفصحى؟
1: تاني هجيب لك انا حاجه.
0: ماشي.
1: علمني حبك.
0: ما يا نهار ابيض،
1: اللغه العربيه
0: حلو. قولي احبك. برافو برافو برافو. ماشي برافو يا اياد يا الفا، نورتني.
1: ادي الفا يا جماعه، ويا ريت تبقوا واثقين من نفسكم اكتر.
0: ماشي ماشي ماشي. يلا يلا حبيبي يلا، مع
1: السلامه.
0: انا لا انا والله يا استاذ شد جي بي تي قال لي ان انا سوفت الفا.
1: شفت الفا؟
0: شوف ازاي
1: هو بيطبل على فكره.
0: شوف اما انا كده كده ده اكيد، بس هو قال لي يعني فيكي من الحاجتين، فممكن نبقى عمل لي بقى ايه حاجه جديده بقى. قال لي انت سوفت الفا كده. اللي هو طب
1: انا قعدت مع ناس وقالوا لي ان انا بيتا. بصراحه عندي بيتا
0: هيقول لي ده حقيقي. ده حقيقي. فعادي سوفت الفا سوفت الفا عادي. يلا مش مشكله. حلو ماشي. نورتني. يلا باي باي باي. ما انا عملت معاه الاختبار قبل ما اختبره معاكم. فقال لي ايه؟ قال لي ميكس بقى ما بين الفا وقياده وكده، ولكن عندي حته حنينه، حته اجتماعيه كويسه. هو الله يا الله يعزك والله. فشوفوا شوفوا انتوا ايه عامه. ابانوب بيقول لي انا بيتا. طب ماشي حلو. بيتا دول على فكره مظلومين، وعلى النت مظلومين، لان هم بيتعاملوا ان هم بيتا دول اللي هو ايه ده، يعني بيقولوا ماشي على كل حاجة، بيرضوا الناس، بس هم لا، هم ده شخص لطيف جدا وبيبقى بيحب المواجهة، مش بيحب قصدي المواجهة، بيبقى في متعاون مع باقي التيم. فبيتا ده لذيذ جدا. محمد حازم برضو بيقول لي انا بيتا. حلو. وسام بيقول لي انا مش الفا ولا بيتا ولا سيجما، انا جاما. جاما ده كان شخص مغامر ودايما عنده حماس للتجارب الجديدة، عيبه هو التعلق الزائد بالأشخاص. انت كده فعلا مغامرة وكده، ولكن بتتعلق زيادة. ماشي. حاسة ان انا برضو عندي جزء جامة برضو، يعني مغامرة بس تعالوا معايا. انا غامر ماشي، بس يلا بينا كلنا، ما تسيبونيش لوحدي. في طبعا كذا حد كان مجاوب صح ان المعلومة التالتة هي اللي غلط. في حد بيقول لي اقولك على حاجة، اغلب اللي بيقول على نفسه حاجة معينة هي غالبا ما بتكونش فيه ونفسه يبقى كده، فلذلك بيدعي ان هي فيه. محمد نور الدين يعني ماشي، ممكن يبقى زي اياد كده، لو انا شايف نفسي الفا، انا اجمد واحد، انا مش عارف ايه، ولكن بقى بحب انا الحاجات دي اللي هي بيبقى فيه تست، ويبقى بتست كويس ومعروف، تشوف انت ايه، تكتشف شخصيتك شوية. بحب اصلا الحاجات دي، بحس ان هي لو انت كنت فاكر نفسك حاجة معينة فيقولك لا والله تشوف ازاي، انت ما طلعتش كده، انت ما طلعتش الف، انت بيت عادي جدا وشخص لطيف وبتاع، انت عامل فيها قائد بس انت لا، انت جميل جدا. في نزيه بيقول لي انا ميكس ما بين بيتا وسيجما. محمود بيقول لي برضو انا سيجما دول اللي كانوا بيعملوا ايه، اللي هو شخص ماشي على مزاجه، تلاقيه بيخطط مع نفسه وكده، واللي هو مش همه بقى اي حاجه ولا اي حد ولا راي الناس فيه ولا اي حاجه، هو ده اللي انا شايفه، ممكن اتمرد عادي جدا وكل الكلام ده. حد تاني بيقول لي هو ممكن حد يبقى ساعات الفا وساعات بيتا وساعات سيجما. طبعا ده وهو ده التست عامه بيقول لك كده، انه السبب الانتشار بتاع الموضوع ده ان محدش قادر ان هو يحدد هو ايه بشكل معين، هو ممكن تبقى كذا حاجه في نفس الوقت وكذا نوع، وعلى حسب الموقف وعلى حسب انت في شغل ولا في علاقات ولا في متضايق ولا بتواجه الحاجات دي كلها، كل حد ممكن يبقى طالع منه تصنيف معين. وعلم النفس عامه بيفسر الموضوع ده ان هي بتلعب على احتياج نفسي عند الناس ان هو يفسر ذاته. الناس بتحب تحط نفسها كده في قوالب واضحه، تبقى فاهمه نفسها، متميزه، ما عندهاش حاجه تخبيها، وخصوصا مصطلح سيجما اللي انتشر مؤخرا عشان بيدي هاله من الغموض والقوه كده، اللي هو انا سيجما فاهم، انا الفا، اللي هو سيجما انا غامض، لما حد يجي يقول لك انت غامض احنا ما نعرفش عنك حاجه، تقول له معلش انا سيجما دلوقتي. انا دلوقتي في دور السيجما، انت قوي مش عارف ايه، لا انا الفا. يعني عين نفسي يقولك في نوع كده اللي هو يحب يبقى بيعمل كده، اللي هو انا جامد جدا. فانا قلت ايه، دي معلومه ما خبهاش عليكم، وبان هي منتشره وبقت في ناس كتير تستخدمها، وفي ناس الفا ميل وسيجما ميل وجاما مش عارف ايه، فنبقى فاهمين ايه الكلمه. شكله حاجات فيزيائيه جدا، ولكن هي تصنيفات شخصيه، وموجود التستات بتاعتها اونلاين واي اي وكل حاجه. شوفوا انتوا ايه، نتسلى كده مع بعضنا ونعرف عن نفسنا اكتر. الحلقه خلصت للاسف، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي، هتوحشوني جدا جدا، وحلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: هي تعود فيها الأناقة كوين.
1: يا أنا يا أنا أنا ويا فكرة تعرف تعرف يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
2: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
4: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر.

0: هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادث عشر صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: بمشاركة الرئيس السيسي بدء الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
2: الرئيس السيسي يتوجه بالعزاء في وفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ويؤكد أنه قدم أعمالا فنية قيمة.
1: وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكونغولية العلاقات الثنائية والوضع بشرق الكونغو.
2: وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا ونميبيا ونيجيريا.
1: الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة.
2: الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويعتقل 7 مواطنين من محافظة نابلس.
1: قافلة زاد العزة 194 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة جوروك التركية إنشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
1: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
2: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
1: وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات.
2: وصول 11280 حجا من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجومفأم. نجومفأم على كيفك.

صباح الفل وصباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم أو بتشوفنا على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة بكون فيها معاكم كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر. وسلي كده طريقكم وسلي يومكم وتبتدوا يوم جديد سعيد. هو مش البداية بس هو يعتبر كده إيه في بداية اليوم. فخليكم معنا وتيونن كل حد وتلات من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. طيب عشان الناس الجديدة اللي بتسمع عشان تبقى عارف ايه ساعة الحظ مش علاقة بالأبراج, مش هقعد اقولك النهاردة هيحصل في يومك احلى حاجة في حياتك, هيتقابل شريكة حياتك النهاردة, فيش كلام ده جماعة. في شوية ارقام وشوية حروف بنستعملها كده بلزازة ان احنا بنختارهم بشكل عشوائي, فبنشوف منهم لما بنرميهم في عجلة الحظ بتاعتنا هنا في نجومة فهم بنشوف منهم ايه بالظبط اللي هيجي وهيطلع في حظنا النهاردة من الرقم أو من الحرف العشوائي ده. طبعا في ألعاب, في لزازة وفي ألعاب وفي مواهب وفي غناء وغنى وكل حاجة في الدنيا. فعشان كده ما تنسوش تبعتولنا على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا, أو كمان تقدروا تكلمونا على 388-35-022, أو تقدروا تبعتولي تقولولي ندودة أنا عايز أطلع أو عايزة أطلع ألعب على الهوا معاكي, ونشوف بقى هتقدروا تخطوا كل التحديات اللي احنا هنحطها لكم في الالعاب ولا لا. بهزر, هنحط لكم العاب سهله, هنحط لكم العاب سهله وصعبه, يعني على حسب شطارتك وشطارتك هنحط لك اللعبه, هتبقى بقى يا سهله يا صعبه, وصعبها في النص لو لقيتك شاطر كده, يعني هسهلها وهمشيها معاك كده, يعني متقلقوش, يعني احنا هنلعب مع بعضينا يا جماعه. فبعتوا لنا, وطبعا انا متعوده اكون اول ضحيه معاكم. انا بس بدور على اغنيه يا جماعه معينه جدا عايزه اسمعها, فعايز اسمعها لكم معايا بس مش لاقياها, فده واخد من تركيزي عشان بس ايه اللي بيسمع كده يبقى مركز معايا وفاهم انا بعمل ايه وانا على الهوا. مش لاقياها والله, ماشي هبقى اجيبها لكم بعد كده. خلينا نبتدي بانا اول ضحيه معاكم, خلينا نشوف بقى حظي يا ترى بيقول ايه النهارده, يا ترى حظي هيقول ايه النهاردة. انا هختار حرف النهاردة بالحروف, فتعالوا كده نشوف. لا بص بقى انا بحب كده الخبطكو, هو رقم الارقام تبقى يوم الحد, الحروف تبقى يوم التلات عشان يبقى عندنا تنوع من الناس. فالنهاردة تبعتولي بالحروف, انا النهاردة اختار حرف الواو. حرف الواو نشوفه لما يتحط في عجلة الحظ هيقول لنا ايه. والله طلعت في حظي قصدي حكمة لذيذة, اضحك للدنيا تضحك لك بكل بساطة, اضحك للدنيا تضحك لك. في ناس ساعات بتبقى عارفين المقولات بتاعت اللي هو ان انت لما تبقى بتمانيفست او بتبقى كأنك بتجذب الطاقة الكويسة ليك لما انت تبقى بتفكر في بكل الحاجات الكويسة, او لما تبقى انت كل طاقتك ايجابية وكل تفكيرك ايجابي وكل تفكيرك وتركيزك ان الحاجة دي هتحصل وتخطيطك, ويبقى اللي هو كأنه انت عايش الحاجة دي وعايش تفاصيلها وعايش لما تحصل هيبقى ظروفك عاملة ازاي وكل حاجة من الحاجات دي. ففي قوانين الطاقة يقول لك انه قوانين الطاقة تقول لك ان انت لما تجذب الحاجة دي ليك هي فعلا الحاجات دي في الحقيقة بتنجذب ليك وبتجيلك. فانا بقى اللي هو ايه اقعد كده في النص وبقى اللي هو يا جماعة انا مش عارفة, لانه في ساعات برضو بتبقى انت عايد على شعرة انت مش عارف تبقى متفائل قوي قوي قوي فلما تطلع لما الحقيقة تحصل تبقى تنزل على جدور رقبتك, ولا تتفائل قوي قوي قوي وبعدين بقى ايه نشوف, يعني هي هتيجي ان شاء الله عشان القوانين الجذب دي بقى والحاجات دي. فدي حاجة من الحاجات اللي برضو ايه محتاجة الواحد يتفكر فيها كده على الصبح. صباحكم زي الفل, تعالوا نبتدي بتامر حسني عيش بشوقك وبعدين نرجع نبتدي.

0: الأحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
0: ديجافي مع آية عبدالعاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا لسه مكملين ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا في ساعة الحظ النهاردة، لكن حقيقة بقلوب يعني حزينة جدا جدا جدا حابين كأسرة نجومة فأم كلها ننعي الفنان القدير الله يرحمه عبد الرحمن أبو زهرة، لأنه يعني ساب أثر كبير جدا سواء كان في السينما المصرية أو في التلفزيون المصري بأعمال كتيرة جدا جدا، بأدوار يعني أب أو جد أو شخص مؤثر جدا بطريقة يعني يدخل قلبك على طول، والفيديو اللي انتشر له مع حفيدته وقد ايه هو كان كبير وكبر في السن بس اصر ان هو يبقى متشيك ويحضر فرحها بطريقة تخش القلوب على طول. وحين احنا اسرة نجومة فأم كلها يعني بتعزي اسرته، ويا رب يا رب يتوفاه برحمته ويعني يصبر قلوبهم ويكون مصبر قلوب الناس كلها اللي كانت بتحبه سواء من أسرته من أهله من حبايبه من المعجبين بتوعه، وندعي له كلنا بالرحمة يعني والمغفرة يا رب. أمين أمين. تعالوا بقى نرجع كده إيه فكركم بأرقامنا 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتوني عليه الحرف اللي انتوا نفسكوا ان انتوا تعرفوا بيه حظكوا النهاردة هيكون ايه. طيب نبتدي بقى. مهموها بتصبح عليا، صباح الفل عليكي يا مهموها. والله مهمو انت جميلة بقى، يعني فتحت المسجز لقيتك بتحبي في كل المذيعين في نجومة في أم، فدي والله طاقة جميلة جدا منك كده. صباح الفل عليكي، وبتقولوا حشتيني بقالي فترة مشوفتكيش على التي في، منورة يا كاريزما. صباحك زي ابتسامتك الجميلة. مها من مصر، صباحك زي الفل زيك يا مهموها. طيب ممكن حرف ايه بقى؟ فيه. يا رب تبقى حاجة حلوة. تعالي نشوف حرف الفيه لما نحطه في عجز الحظ هيطلع لنا ايه. متحمسة ولا ايه؟ انت مين بس الاول عشان فيرولا؟ يعني ايه فيرولا بقى؟ تعالي لي هنا. يعني ايه فيرولا؟ تعالي لي هنا. طيب بصي يا فيرولا، هو يا فيروز يا حاجة، يعني انتي هتبعتي تقول لنا اكيد، يعني غالبا هجيبك على التليفون بقى هنعمل حاجة. بصي بقى، فولتير بيقولك مين فولتير هقولك في الاخر، بس فولتير بيقولك المواقف هي خريف العلاقات يتساقط منها المزيفون كأوراق الشجر. يعني المواقف بسم الله كده هي اللي بتبين لك الناس، بتبين لك من الاخر معدن الناس، يا تمام يا مش تمام. فركزي في المواقف، هي دي اللي هتبين لك البني ادمين هيبقوا واقفين لك واقفين في ظهرك ولا عادي مع اول موقف هيروحوا تمام كده يمشوا ويديك ظهرهم وخلاص. فبعتي وقولي لنا ده ليه علاقه باي حاجه بتحصل في حياتك ولا لا دلوقتي، جه كده كرساله علشان يوريكي ولا يفهمك حاجه، يمكن يكون في حاجه كده ايه الرساله دي بعتها لك علشان او طلعت في حظك عشان تقول لك خلي بالك ركزي دي مواقف. فلا ده ما عملش موقف معين يبقى استني منه يبقى جدع، يبقى استني منه ما تستنيش بس كلامه خلاص، لا استني منه يبقى يعمل الموقف عشان تعرفي فعلا نيته ناحيتك او نيتها ناحيتك كويسة ولا مش كويسة، هي بتمشي الدنيا وخلاص ولا هي بجد بجد ايه، ولا هي بجد بجد بتاع ده هو ايه جماعة، ده هو انت نفس الشخص انا عارفة صح؟ لا مش هي. اوكي يا جماعه اتلخبطت جدا لانه حد غالبا حاطين نفس الصوره او حاجه فانا اتلخبطت معلش. طيب فيا جماعه المواقف هي اللي بتبين. فولتير بقى هو مين؟ هو فيلسوف وكاتب فرنساوي شهير جدا جدا، واسمه الحقيقي فرانسوا ماري اروي، لا انا غالبا بقوله غلط عشان هو مكتوب بالعربي فانا مش عارفه، ولكن بينت جهلي كمذيعه دلوقتي. ولكن هو من اهم رموز عصر التنوير في اوروبا، ومهم ان هو يعني تعرفوا ان هو فيلسوف وكاتب فرنسي معروف جدا جدا جدا. طيب خلينا نكمل ونعرف حظنا النهارده بيقول ايه. صباح على كنفاني، صباح الفل عليك يا كنفاني، وتحياتي من اسكندريه، كل التحيه والحب ليك طبعا، وشكرا ان انت وانت اجازه من الكليه بتسمعنا. طيب كنفاني عايز حرف اليه، فتعالوا نشوف حرف اليه بيقول ايه. ماشي، طلع في حظك حاجة لصلاح جاهين، هو بيقول يا باب مقفول امتى الدخول، صبرت ياما واللي يصبر ينول. تحفة تحفة تحفة. يا باب يا مقفول امتى الدخول، صبرت ياما واللي يصبر ينول. مش محتاجة اي شرح، الناس كلها صبرة علشان يحصل حاجة ويبقى حظها. بحس دايما ان احنا عندنا كده فكرة اللي هو انا هصبر فهنول. المقولة دي يعني هي اخدت رأيات من ناس كتيرة قوي، واعتقد ان هي ممكن تبقى حاجة كويسة، بس هي كمان ممكن تبقى حاجة عارفين حاجة اللي هي بتبقى بتقعد تعشمك عشان تخليك تمد خطوتين كمان، فتمد خطوتين كمان يقولك مثلا اخر السباق خلاص كمان خطوتين، كمان 400 متر، وهو يطلع مثلا قدامه لسه 2 كيلو 400 متر، فهو كل 400 متر يقعد يقولك 400، فانت تبقى اللي هو هتكمل عشان بس تعدي 400، لحد ما تلاقي نفسك ايه ده انا مشيت 2 كيلو 400 متر، فاللي هو ايه يا جماعه ده، انتوا ضحكتوا عليا. فهي حاجه حلوه بس نفس الوقت حاجه في نفس الوقت كده ايه، ساعات ممكن تبقى يعني ايه بتستعبطنا في دماغنا. طب نسمع بقى سلطان سوا ونرجع نكمل تاني مع بعض. لسه مكملين على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، وهقرأ المسجز كلها بتاعتكم. صباح الفل عليكم كلها. وسوا بقى سلطان.

0: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه في ساعة الحظ. هتعرف حظك النهاردة بحرف, فيا ترى ايه الحرف اللي ممكن تكون عايز تعرف بيه حظك وتتفائل بيه؟ مثلا صباح الخير, انا منا من الاقصر وبحبك قوي بجد, شكرا جدا والله على الحب ده, انا كمان بحبك, بس تبعتي كده وقولي لنا عايز تعرفي حظك بانهي حرف النهاردة ونقول لك على طول, يعني نشوف كده حظنا مع بعضينا زي ما هنشوف فيرولا هنشوف بقى بتقول ايه معانا النهاردة. صباح الخير.
1: صباح الفل, عامله ايه؟
0: ايه الموضوع ده بقى, انت جننتيني, انا قلت اكلمك عشان نلاقي الحل في الاخر يعني مع بعض.
1: هو مبدئيا يعني هي بتختلف الاقاويل, هو انا لاقي كذا اسم, اسمي الحقيقي فايقه.
0: اسمك الحقيقي ايه؟
1: فايقه.
0: ماشي, ده اسم مميز جدا عامه,
1: جدا. بس باخد من ساعه ما اتولدت باخد عليه تريقه كتير قوي.
0: متخيله تنمر قد كده طبعا.
1: طلعت اقلمت يعني.
0: ايه اكتر حاجه جات لك على اسمك غريبه؟
1: والله فايقه ورايقه. طب انت فايقه ولا لسه؟ طب اسم على مسمى ولا لا؟
0: الناس برضو ما تسيبش الواحد في حاله, فاهمه؟
1: لا خالص.
0: طب وفيرولا ده بقى دلع.
1: الدلع. بس بقى الاساسي فراولة.
0: فراولة اصلا.

0: طول لما
1: حزن ايه؟
0: طول
1: ايه؟
0: استني استني، لما الايد ربك فيه بيتلون والصعب يريد الايد
1: ربك، لما يريد الحزن بيتلون والفرح بيتلون.
0: صح، شاطرة جدا. اوكي، من الواضح ان دي هتبقى لعبة معانا كويسة. اتفضلي. طيب، في واحدة تانية. ماشي
1: ماشي.
0: طيب، يوم كل من بحبك كان اكتر قبله اليوم.
1: بحبك كل يوم اكتر من اللعبة.
0: برافو، بتاعت مين؟
1: محمد حمائي طبعا.
0: يا ولد، شاطرة جدا. طيب، ماشي، عايزة بقى تعرفي حظك بحرف ايه النهاردة.
1: الفيه طبعا، مش
0: ورايا غيره،
1: حتى
0: سنة الدلع
1: فيه، فالفيه خلاص
0: كله فراولة بقى وكل حاجة.
1: أوه.
0: ماشي، بس هتقولي لنا الحظ ده بالنسبة لك ايه لما يطلع، هتقولي لنا كده ليه علاقة بايه في حياتك. ماشي،
1: اوكي،
0: تعالي نشوف، نحطه على الفيه في عجلة الحظ ونشوف. ماشي يا ستي، هكذا هي الحياة، لا يوجد إنسان بلا متاعب ولا يوجد نجاح بدون عقبات. ده من سقراط.
1: أوكي، هي حكمة عموما يعني، بس هي دي حياتي، أنا حياتي كلها متاعب الحمد لله.
0: طب إيه المتاعب اللي في حياتك؟ شاركينا.
1: هي عموما الفترة اللي فاتت بالنسبة لي ما كانتش أحسن حاجة يعني، تعبت شوية وسبت شغلي، فكنت وانت بتكلميني بقولك أنا بشوف شغلي تاني، فيعني الفترة اللي فاتت كانت صعبة جدا، فهي فعلا بتعبر عني يعني.
0: ايه ده؟ طب انا يعني انا اتمنى ان انا اكون وشي حلو عليكي ويكون الشغل التاني ده يجي لك بقى، ولا لو انت متحمسه له او لو في خير ليكي عامه.
1: انا الحمد لله متحمسه له جدا يعني، متفائله ان شاء الله ان هو يبقى حاجه كويسه بالنسبه لي.
0: طب هو المفروض يردوا عليكي امتى؟
1: هم ردوا الحمد لله، بس انا بجهز الورق.
0: الله، يعني انت اتقبلتي؟
1: ايوه الحمد لله.
0: الله، لا ممكن نسقف لك، انت شطوره. انا متاكده ان الناس كلها هتبعت تبارك لك دلوقتي يعني، فخليكي اسمعي كده وهنبارك لك كلنا. الف الف مليون مبروك.
1: الله يبارك فيكي. ميرسي.
0: وابقي ابعتي لنا بقى قولي لنا ايه.
1: بسطتيني جدا مكالمتك، بسطتيني جدا.
0: شكرا، ميرسي. سوري ان انا عطلتك عن الاجراءات، روحي كملي، بس ابقي بقى ابعتي لنا كده فرحينا معاكي، قولي لنا اخبار الشغل الجديد ايه. اوكي، الناس لذيذه ولا اللي هو رخمه بقى ولا ايه؟ فاهمه،
1: حد حلو قوي يعني، الناس برضو فيها سنة رخيمة كلها عموما.
0: كويس كويس، دي طاقة كويسة تبقي بادية بيها عشان ما تلبسيش بعد كده.
1: بالظبط.
0: صباحك زي الفل يا فراولة.
1: مرسي، باي باي.
0: باي باي. طيب، احنا لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عرفنا قصه فراوله الحقيقه، ولكن ابعتوا لنا على 015-595-5006 لو عايزين تعرفوا حظكم بحرف معين النهارده، وكمان ممكن اكلمكم العب معاكم شويه.
2: جديد نجوم اف ام، شيرين تباعا تباعا.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وكل الناس اللي بتسمعنا على الراديو ابعتوا لنا على 015-595-1006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تقولوا لي عليه ندوده كلمينا عايزين نطلع نلعب معاكي على الهوا زي ما فايقه عملت بالظبط, او كمان تقدروا تكلمونا على طول على 3835022 وتبعتوا لنا تقولوا لنا عايزين تعرفوا حظكم بانهي حرف النهارده. طيب في رقم اخره 208 بتقول لك مبروك يا فايقه يا بختك, وعامله العلامات اللي بيقول لك اسلام, وعامله العين الزرقاء اللي هو عشان يعني ايه عين الحسود فيها عود وكده. طيب فايقه اسم على مسمى, يعني في ناس كتير كده عماله تبارك لك يا فايقه, يا رب تكوني لسه بتسمعينا فجود لك في الشغل الجديد وبيطمنين عليكي. طيب مهموها بقى عايزه حرف الميم, فتعالوا نحط حرف الميم في عجله الحظ ونشوف هيطلع لنا ايه. طيب يا أستاذة مهموها طلع في حظك إيه بقى النهاردة؟ أوكي, إبراهيم الفقي قايل لا تطمح أن تكون أفضل من الآخرين ولكن اطمح أن تكون أفضل من نفسك سابقا. أوكي دي مهمة جدا, دي مهمة جدا جدا جدا. طيب بشوف ناس كتير جدا, وبشوف نفسي زمان برضو, وبشوف ناس حواليا, وبشوف ناس كتير بيقارنوا نفسهم بناس تانية غصب عنك, غصب عنك ساعات بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك. ليه؟ عندهم حاجة مش عندك انت نفسك فيها, عندهم حاجة انت دي حلم بالنسبة لك بس انت مش عارف بيمروا ايه بحاجات تانية هما مخبينها. عندهم حاجة يعني هي دي بالنسبة لك شكل الحياة أو شكل الظروف من برة اللي انت نفسك تبقى عايش فيها. يعني في مرة من المرات مثلا, وده موقف حصل لي أنا شخصيا, رجل أعمال وناجح جدا وحد يعني كبير جدا جدا ومعروف جدا جدا, وجاي يودي بنته التنس ومش عارفة ايه وبتاع, وبعدين تبص على بنته يا حبيبة قلبي يعني من الناس من زاوية الهمم يعني, فبتحس انه طيب راجل زي ده ممكن يكون انت حاسس انه ده خطير, ده عنده بقى اكيد حياته لذيذة, اكيد معرفش فيلا فين وعربيات ايه وشغل ايه, وتحس ان الهيئة من بره يعني حاجة قبها جدا, انت عايز تكون عايش الحياة دي, انت نفسك تكون عايش الحياة دي. بس بجد بجد بجد المثل الانجليزي اللي هو بتاع انه خلي بالك قوي من انت بتوش ايه لنفسك او بتطمح لايه لنفسك او بتتمنى ايه لنفسك ليتحقق, be careful what you wish for, انه هو بجد انت ما تعرفش ان انت لو تمنيت تكون في حياة الرجل ده انت نفسيا هتستحمل ان بنتك تكون بعد الشر عندها اعاقة معينة او اعاقة ذهنية معينة او حاجة جسدية معينة في مخها, انت ما تعرفش ان انت هتستحمل ده ولا لا. فبالتالي بجد بجد في اوقات كده الناس بتبقى بصة معينة كده من بره اللي هو انا عايز اكون فلان الفلاني ده او عايز يبقى عندي حياته, بس انت ما تعرفش حياته بقيتها فيها ايه. فبرضو في حتة كده معينة انا خدتها من الحتة دي دلوقتي, بس في ناس تانية برضو ممكن تبص لها بطريقة انه على فكرة هو انا مش هطمح لان انا اتحسن عن فلانة اللي جنبي, ولا عن اخد الدور اللي هي ما خدتهوش او اخد الترقية اللي هي ما خدتهاش. لا بالعكس, انا ممكن ابص انه انا اتحسنت عن من سنة فاتت, انا سنة فاتت ما كنتش هنا, انا من سنة فاتت انا ما كنتش بعرف اقول الكلام ده, انا من سنة فاتت انا ما كنتش بعرف اخلص الكم ده من الشغل بالشطارة دي, انا من سنة فاتت ما كنتش بعرف ابقى ناجحة بطريقة ذكية, ما كنتش بعرف اتعامل مع الناس بطريقة معينة, دلوقتي بعرف يبقى في لباقة وفي نفس الوقت ابقى بروفيشنال بس نفس الوقت ابقى لذيذة. ايا ما كانت الحاجات اللي انت او انت اتحسنت فيها دي من الحاجات اللي هي انت محتاج تبص عليها وتسقف لنفسك عليها. لكن لو قعدت طول الوقت تبص للناس التانيين على الحاجات اللي عندهم، انت ما عشتش حياتهم ولا عشت الظروف بتاعتهم، فبالتالي مستحيل يبقى ان انت بتتفوق عليهم هم في حاجة. انت لازم تتفوق على نفسك انت في الحاجة دي عشان تحس بأي تقدم عامة يعني. فمقولة تستاهل تسقيفة الحقيقة يعني. طيب أنا إسراء من الأقصر، صباح الفل عليكي يا إسراء. إزيك يا ندوة؟ صباح الفل عليكي. صباح الفل والجمال عليكي. طب قولنا أي حاجة. أنا مبسوطة والله إن أهل الأقصر بيسمعونا كمان. صباح الفل يا ندى، يومك جميل. شكرا يا جماعة والله. براء، براء صباح الخير. براء أنا فاكرة إن أنتي بنت، أنا عارفة كده عشان أنا في مرة غلطت وقلت كأنه ولد. طيب صباح الورد، أول مرة أبعتلك. أنا ممكن أعرف حظي بحرف النون. طيب نهى، صباح الفل يا نهنوها، تعالي نسمع حرف النون هيقول لنا إيه. ماشي، حرف النون يقول: ما تراه مني أنت من اخترت أن تراه. أوكي، ده من جون بيرد. جون بيرد هو مهندس ومخترع اسكتلندي. أوكي، ما تراه مني أنت من اخترت أن تراه، يعني الوش اللي هوريه لك كده ولا مؤاخذة أنت اللي اخترت أن أنت تشوفه، أنت اللي طلعت مني الصفات. بس ده ما بينطبقش على ناس معينة بصراحة. في ناس معينة هي عاملة كده، هي يعني أنت عملتها حلو عملتها وحش هي عاملة كده، بتعاملك وحش، بتعاملك بسخافة، روحها في مناخيرها. في ناس كده من غير أنت ما تعملش أي حاجة هي روحها في مناخيرها. وفي ناس معينة هي كويسة معاك حتى أن يثبت العكس، أن أنت تستحق معاملة اللي هو لا ماشي تاخد على دماغك بقى، لأنه أنت يعني بتعاملني يعني ليه كده يعني. في معامل، في ناس بجد بتطلع أسوأ ما فيك. يعني أنا مقتنعة جدا جدا أن في ناس بتطلع أسوأ ما فيك وفي ناس بتطلع أحسن ما فيك. عشان كده في علاقات بتفشل وعشان كده في علاقات بتنجح جدا. لأن أنا بحس أنه على فكرة حتى الصداقات بحس أنه البني أدمين هم بيتريجروا حاجة، مش عارفة أقولها بالعربي، بيتريجروا دي إزاي جماعة ساعدوني والنبي في المسجز قولولي أقولها بالعربي إزاي. بيطلعوا منك حاجة، بيستفزوا حاجة معينة كده من جواك، يا إما بتبقى حلوة يا إما بتبقى وحشة. فهم انت على حسب الناس اللي انت هتقعد معاهم، على حسب الدايرة اللي حواليك هتطلع منك ايه. هتطلع منك احسن فيرجن من نفسك، احسن نسخة من نفسك، اما هتطلع منك اسوأ نسخة من نفسك. فخليك متأكد وخليك فاكر كويس جدا ان انت محتاج تشوف الدايرة اللي حواليك ومحتاج تشوف الناس اللي انت بتقعد معاهم، علشان دول الناس اللي هيطلعوا يا احسن ما فيك يا اسوأ ما فيك. هنروح نسمع اغنية ونرجع نكمل تاني المسجز بتاعتكو. نسمع بقى مكسرات احمد سعد.

0: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم أسد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طب يا جماعة، احنا لسه مكملين على نجومة فأم ونجومة فأم تي في، وجي وقت فقرة بالصدفة اللي انتوا بتستنوها كل يوم تلات. فتعالوا كده اقول لكم ايه اللي حصل بالصدفة، لانه بجد انا بعتقد انه من اجمل الحاجات بتحصل بالصدفة، اجمل الحاجات بتحصل من غير ترتيب، لما الواحد بيسيب نفسه كده للصدفة والمرونة بتاعت جسمه وبتاعت الحياة عامة، تشوفها تطلع له ايه، وده بيطلع اجمل الحاجات فعلا. فمن اجمل الحاجات اللي حصلت هو اكتشاف الحاجة الجميلة اللي كلنا بنصحى مش كلنا يعني، بس ناس كتير جدا بتصحى وتفوق بيها، وهي القهوة، فنجان القهوة بقى الجميل ده. أسطورة بتقول إن كان في راعي غنم أثيوبي اسمه كالدي، أوكي، حوالي سنة 800 ميلاديا، لاحظ إن الماعز بتاعته فجأة بقت نشيطة جدا بشكل غريب، فما فهمش فيه إيه، وبتجري وبتنط طول اليوم وفي نشاط كده فجأة غريب جدا. فابتدى يراقب المعزة دي إيه اللي بيحصل قبل لما تكون نشيطة بالمنظر ده، ولما راقبها رأى إن ده بيحصل بسبب إن هي أكلت حبوب حمراء معينة جدا من شجرة معينة، فما فهمش. فكالدي استغرب جدا وقرر إن هو يجرب الحبوب دي بنفسه، وفعلا حس بطاقة وتركيز كبير جدا جدا، فما فهمش برضو، فحس اللي هو طيب أنا هاخد الحبوب دي وهروح بيها لأحد الرهبان، وحكي له اللي حصل. لكن الراهب افتكر انه دي حاجة من عمل الشيطان، وان ده شيء اللي هو لا ده مستحيل نخلي الناس تجربه ولا اي حاجة من الكلام ده. فعملوا ايه؟ اخدوا بكل بساطة كده الحبوب دي، راح رماها في النار، لقى فجأة ان ريحة جميلة طالعة من على النار، ابتدوا ان هم كلهم يبقوا حاسين ان هم عايزين يدوقوا الحاجه اللي اترمت على النار دي، لانه بدا يبقى طالع، عارفين ريحه القهوه لما تبقى على النار، اللي هو حتى الناس اللي ما بتحبش القهوه بيبقوا حاسين دي ريحه حلوه، انا عايزه اجرب، ده في حاجه لذيذه هنا، انا عايزه اجرب، حتى لو ما بيحبوش طعم القهوه بس ريحتها مشهيه، فيها حاجه كده لذيذه. فاللي حصل انه بدات تتحمص على النار، والريحة لما ما قدروش يقاوموها فكروا انه طيب هناخد البتاعة دي كده ونحط عليها شوية مية وندقها بعد ما تحمصت، ومن هنا طحنوها. بدأ بقى يطلع الفكر بتاع انه طب ما نطحن الحبوب دي عشان نعرف ندوبها، عشان نعرف نشربها فنفهم دي يطلع منها ايه، كلام ده كله. ومن هنا بدأت فكرة فنجان القهوة على حسب طبعا الرواية المتداولة في التاريخ. يعني قصة اقرب لان هي ممكن تكون اسطورة، احنا مش عارفين لسه ان هي دي حقيقة ولا مش حقيقة كاملة، ولكن تخيلوا كده ان فكرة ان الحاجات بتحصل بالصدفة ممكن توصلك لاحسن حاجة او لحاجة انت ما كنتش هتعرف تفكر لها وتخطط لها بمخك، فقط هي في قوة إلهية كده مع تخطيطك، مع السكة اللي انت مشيت فيها وترميت فيها، بتلاقي ان هي بتطلع لك احسن احسن احسن منتج في الاخر. فساعات الحلو، وهفضل اقولها لكم كل يوم تلات علشان افكركم وافكر نفسي برضو، انه ساعات الحلو ان الواحد بس يرمي نفسه كده ويسيب نفسه انه يشوف الدنيا جايباله ايه، وياخد من اللي الدنيا جايبهوله ده ويعدل فيه، مش انه بس خطتي انا اللي تمشي وتبقى مظبوطه، مش ان بس الحاجه اللي انا مقررها بس، ولو مش انا اللي انا مقررها يبقى غلط او يبقى ما ينفعش. لا، ساعات اسمع للي حواليك، ساعات اسمع للحاجات اللي جايه في سكتك وانت مش مخطط لها، روح معاها وخليك مرن، يمكن دي اعتقد ان هي بتبقى جايبه حاجات يمكن ألذ وألذ وألذ. دي كانت حلقه النهارده، انا طبعا ما صبحتش على كل الناس اللي بعتت، ولكن صباح الفل عليكم كلكم، شكرا لكل المسجز، وهحاول في الحلقات اللي جايه ابقى بقرا المسجز اكتر ونلعب مع بعض العاب اكتر. كانت حلقه النهارده مع ندى فليفل على نجومه فام ونجومه فام تي في، هسيبكم مع عيسيلي ويومكم زي الفل.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالث عشر ظهراً على نجوم فهم.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: بمشاركة الرئيس السيسي بدء الجلسة الافتتاحية لقمة إفريقيا فرنسا بنيروبي.
2: وزير الخارجية يبحث فرص تطوير التعاون مع نظرائه من سيراليون وليبيريا وناميبيا ونيجيريا.
1: الصحة العالمية تعلن ارتفاع إصابات فيروس هانتا من السفينة المنكوبة لسبع حالات مؤكدة.
2: قافلة زاد العزاء 194 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة.
1: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة غروك التركية إنشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
1: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار و600 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
2: وزارة الري تعلن إعداد خطة لرفع كفاءة محطات رفع المياه خلال 5 سنوات.
1: الزراعة تعلن صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البتيلو.
2: وصول 11280 حاجة من بعثة القرى على الأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية. على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلام FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين. على تردد 11900
2: على 100.6 الكلام سعادة مشعل.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: على هامش قمة افريقيا فرنسا بنيروبي، الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر واحدى الشركات الفرنسية.
2: وزير الصناعة يبحث مع مجموعة جاراك التركية انشاء مصنع للمنتجات الزجاجية في مصر يوفر 1000 فرصة عمل.
1: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025-2026.
2: نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يناقش مع البنك الدولي تطوير إدارة الاستثمارات العامة والشركات المملوكة للدولة.
1: الرقابة المالية تعلن ارتفاع قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 410 مليار و600 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026.
2: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة تبلغ 1.6 مليار جنيه.
2: الزراعة تعلن صرف أكثر من 111 مليون جنيه لمشروع البيتلو.
1: الهلال الأحمر المصري يؤكد أن قافلة زاد العزاء 194 تحمل أكثر من 3000 طن مساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة.
2: وصول 11280 حاجة من بعثة القرعة للأراضي المقدسة حتى الآن.
1: مهرجان كان السينمائي ينطلق اليوم بحضور مصري وعربي لافت.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.
2: الرئيس السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي.
1: الرئيس السيسي يؤكد لرئيس مدغشقر استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق التنمية المستدامة.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: مدبولي يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
2: رئيس الوزراء يتابع مع وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2025-2026.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحاج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: المركز الأعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تقييم مشروع ملء منخفض القطارة بمياه البحر المتوسط في الوقت الراهن.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة تبلغ 1,600,000,000 جنيه.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: استنوا أسرار النجوم مع إنجي علي وحلقة خاصة عن فيلم أسد يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900

0: طول النهار
1: طول النهار
0: طول الليل
1: طول الوقت
2: طول النهار
3: مش هنبطل اغاني نجوم فن
4: على كيفك.
5: جديد نجوم اف ام شيرين تباعا تباعا

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز أصول الدول الإفريقية للتمويل المستدام.
2: السيسي يؤكد أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تشجيع صادرات الدول النامية للأسواق الخارجية.
2: الرئيس السيسي يلتقي سكرتير الأمم المتحدة على هامش قمة إفريقيا فرنسا المنعقدة في نيروبي.
1: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
2: رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة الإسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.

0: الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشارك في جلسة العمل المخصصة لمناقشة إصلاح الهيكل المالي الدولي وتعزيز أصول الدول الإفريقية للتمويل المستدام.
2: السيسي يؤكد أن اضطراب مشهد الاقتصاد العالمي يجعل إصلاح النظام المالي الدولي ضرورة حتمية لتحقيق السلام والتنمية.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية تشجيع الصادرات الدول النامية للأسواق الخارجية.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: مدبولي يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثات الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: ويا رب جنبي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رب جنبي مروان قدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك
2: يا مروان؟ عامله ايه؟ الهدوء ايه الهدوء اللي انت فيه؟
1: الحمد لله هذا من فضل رب.
2: اخبارك ايه؟ انت كويس؟
1: الحمد لله.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاثاء النهارده 12 مايو. يا رب تكونوا كويسين في هذا الحر. درجه الحراره واحنا جايين كانت في العربيه
1: مكتوبه
2: 43 او 44 حاجه كده، وكانت على الموبايل 40.
1: 19 الدور كانت 41.
2: دلوقتي هي 38. بس واضح ان في شويه هواء يا مروان، لان مكتوب ويندي لغاية الساعة 9 بالليل. يعني ما سرعة الهواء 26 كيلو في الساعة. رطوبة 16%. والنهاردة بالليل
1: 20. بصل 30.
2: وبالليل درجة الحرارة 19. بكرة 34. بعده 38.
1: أو الأسبوع ده كله لحد الخميس أعتقد. الجمعة
2: هو لا، الخميس هي 38، الجمعة 31. يعني هي بص، هي الدرجات غريبة جدا.
1: الحمد لله.
2: يعني
1: بصي طالما يعني يا سلام على الإيمان. الله يرضى عليكي. روح يا شيخة. طالما الدنيا بتطلع وتنزل كده أنا تمام. لكن الحر اللي هو المعتاد، بس طبعا لسه مش مقياس.
2: يعني بص هقول لك حاجة، من الثلاثة اللي جاي درجة الحرارة 27 أعلى حاجة، الأربع 26، الخميس 25، وبالليل هتبقى 16. فهو الجو فعلا غريب جدا يعني.
1: مش مظبط.
2: بس فخلينا نمشيها واحدة واحدة، ما تسبقش الأحداث.
1: يا سلام عليك. دايما كده هادية وراسية.
2: دايما معروف عني ده.
1: معروف عنك إيه؟
2: إن أنا هادية وراسية. مجهز إيه للحلقة النهاردة؟
1: مجهز ايه للحلقه النهارده؟ النهارده هنعمل كيكه البرتقال.
2: امبارح اكلنا رقاق، فالنهارده بقى حاجه ثانيه.
1: كيكه البرتقال
2: خلاص. هيبقى ده
1: انا هعملها بالاستفندي بقى.
2: ورقه وقلم مجهز. ورقه وقلم
1: ست البيت.
2: طيب بص بقى، احنا ممكن نرجع كده نشوف الاخبار ونسلم عليكم طبعا. ونشوف عاملين ايه، ولو عندكم اي اخبار مروريه يعني قولوا لنا كده الدنيا اخبارها ايه. طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/نجوم FM. خلينا نبتدي بنور الدين الطيار ونرجع على طول بعديها. خليكم معانا.

0: دلوقتي مع دبي فون قسط ببطاقات سي اي بي الائتمانية لحد 18 شهر بدون مقدم بدون فوائد بدون مصاريف. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي. ادخل على دبي فون دوت نت او كلمنا على 15254. دبي فون 20 سنة نفس الثقة. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن، علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستباي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تيوبي.
1: تابعونا على تيك توك.com/@نجوم اف ام.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني أيام صعبة علينا الفترة دي، فقدنا من أيام قليلة أمير الغناء العربي هاني شاكر، وامبارح كمان رحل عن عالمنا الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهر عن عمر يناهز 92 عام، بعد رحلة فنية طويلة ترك خلالها بصمة استثنائية في الدراما والسينما والمسرح، وارتبط اسمه بعشرات الشخصيات التي عاشت في ذاكرة الجمهور.
2: الواحد الصراحة يعني أنا شخصيا من ساعة ما اتولدت وأنا بشوفه في يعني أنا شفت الرحلة دي على قد عمري، أنا من ساعة ما اتولدت في الدراما المصرية تحديدا في المسلسلات دايما
1: لا تاريخ
2: أدوار
1: كبير
2: كتيرة لغاية من قريب جدا كمان
1: تاريخ
2: يعني
1: كبير
2: فما شاء الله
1: كبير.
2: لغاية كان من قريب، فطبعا امبارح اللي حصل ان ابنه اعلن على السوشيال ميديا، وطبعا السوشيال ميديا كلها كانت
1: بتنعيه
2: والعيلة كمان، فطبعا ايه البقاء لله البقاء والدمام لله
1: لأسرته صبر وسلوان. هو طبعا على مدار مشواره الفني قدم عبد الرحمن أبو زهر عشرات الأعمال التي تنوعت بين المسرح والتلفزيون والسينما، ونجح بأسلوب خاص وصوت مميز في صناعة مكانة مختلفة وسط أبناء جيله، عشان يكون واحد من أبرز الفنانين اللي تركوا أثر واضح في تاريخ الفن المصري والعربي. هو كان الراحل قد تخرج من معهد العالي في المسرحية عام 1958 بعد حصوله على درجة البكالوريوس، وبعد كده عمل موظف لفترة قصيرة قبل ما يتعين ممثل بالمسرح القومي عام 1959، عشان تبدأ رحلته الحقيقية مع الفن من خلال مسرحية عودة الشباب للأديب الكبير توفيق الحكيم، واللي كانت أولى خطواته على خشبة المسرح. البقاء لله ولأسرته الصبر والسلوان في وفاة النجم الكبير والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهر.
2: هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول، هنشوف ونقرأ المسجز لو في أي أبديت تبعتوها، أرقامنا 015-5955-1006، خليكم معي.

0: بنسلم.
1: بنسلم. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل عليك، بيسلم علينا. مساء الخير على احلى برنامج، ده رقم الاخر 876. دي مين؟ هي حاطه صور دي اسينات رزق. اسين حلو الاسم يا اسينات، قول لنا معناه ايه، ابعت لنا قول لنا معنى
0: بس دي مش اول مره
1: تبعت لنا كده.
0: انا فاكره الاسم.
1: عبد الرحمن من مكه مساء الفل. حماده المصري مساء الفل، بسمعكم دايما، ده رقم الاخر 432. دي رضوى المؤمن مساء الفل، بتقول بالنسبه لدرجات الحراره الغريبه، الارض دخلت في حقبه زمنيه جديده هتغير حاجات كتير، كل اللي فات حماده واللي جاي حماده تاني خالص.
0: ده على ايه؟
1: ده على الجو. في حاجات عظيمة هتحصل وشوفنا شوية على صعيد الدول. ازايكم عاملين ايه؟ بسمعكم دايما. دي رضوى المؤمن مساء الفل عليك يا رضوى. انتوا زعلانين من الجو، امال بقى لو عايشين في الاقصر احنا بنسيح يا وديع. ده موني او دي موني مش عارف، بس لا انتوا طبعا الصعيد حاجة تانية، الاقصر واسوان قصة تانية خالص. نجوان مساء الجمال، ازيك يا نجوان، بتقول بتسلم علينا وبتقول انا وماما وخالته نشوة سلموا علينا. مساء الفل عليك يا نجوان، انت ووالدتك وخالتك نشوة يومكم جميل ان شاء الله زيكم انتوا كمان. في مينا ثابت مساء الفل، بيقول الجو وحش قوي. ده حقيقي، ده يعني تماما. الرقم الاخر 637. انا بحبكم جدا، ممكن اغنية لبيسان اسماعيل، انا مش عارف
0: بيسان
1: دي شهد عزت. مش عارف
0: شهد لو عندنا.
1: طب بعتلنا حتى اسم الاغنية. ديانا هلو هلو، هاي هاي، بعتها بتسلم علينا.
0: مساء الفل
1: عليك يا ديانا. رحمة كمان مساء الفل، بتقول عايزة الاول بتسلم علينا وبتقول بسمعكم، بسمع نجوم افهم من زمان، بس ما كانش معايا نمرة تليفون، واول ما اتجوزت جبت تليفون وكلمتكم، بحبكم جدا. انا بس عايز اصالح احمد جيزي واقول له رحمه بتقول انا اسفه والله، كل حاجه هتتغير وهعمل اي حاجه هو عايزها، بس نرجع لبعض لو ينفع ادخل معاكم في مكالمه صوتيه. هنحاول يا رحمه نكلمك، بس نصيحه عشان يارا معقده،
0: فهو ايه اللي حصل؟ بس
1: الفضول القاتل اللي عندك. هي ما بعتتش مشكله مع جوزها، انت ليه الفضول واكلك؟
0: انت ايه اللي مضايقك؟
1: انت فضوليه،
0: انت ايه اللي مضايقك؟ لما اسال
1: هي رحمه بعتت
0: مستمعين اصحابي، انا بشوف مستمعينك زي اصحابي بالظبط،
1: ده يبقى يقول لك العياده ولما تفتحي عياده استشاري تغذيه.
0: ايه المشكله لما اسال رحمه ايه اللي حصل؟ هي عايز تطلع على الهوا، هي عايز تطلع على الهوا، فاكيد لو طلعت على الهوا هسالها برضه.
1: لو هي
0: احكي لي كده بس من الاول يا
1: قولي لي انت حبيته بعد سنه بكام؟ نبدا من الاول. اسلام مساء الخير عليكم، هو تقريبا الصيف بيرحب بينا والله اسلام. غالبا بس هو لسه كنا بنقول انا ويارا من شويه انه الجو متقلب يعني الاسبوع
0: الجاي، بس احنا يا جماعه في شهر 5 برضو يعني، ما يعني احنا عاده شهر 6 خلاص بنكون دخلنا في درجات الحراره الحر يعني.
1: الرقم الاخر 313 ده محمد بيقول يارا حرقت الاكل النهارده.
0: انا
1: ما يعني هل غالبا الكنايه عن الحر يعني. احلى ايام من الحد للتلات عشان بتكونوا فيهم بجد. دي دينا غلوة اشياء. دينا اين انت؟ مختفية بقالك فترة. نبيل حماد كمان مساء الجمال عليك. انا خالد، الجو جميل ومسافر الفيوم نغير جو انا ومراتي. تحية الايمان جمعة، مساء الفل عليك يا خالد انت وايمان.
0: مساء الفل.
1: قولوا لنا هتاكلوا ايه في الفيوم يا خالد؟ او يعني حاطين في دماغكم تاكلوا ايه؟
0: عشان
1: الفيوم
0: فيه اكل حلو قوي. كل حاجة هناك حلوة اصلا في الاكل.
1: في كمان انا اسمي مريم وعايز اقول لعبد الرحمن حبيبي سامحني والله. ايه ثواني تفتح بس المسج. والله العظيم ما عدت اعمل كده تاني عشان خاطري. ايه
0: ليه يا جماعه في خناقات كتيره النهارده؟ ايه اللي حصل بس؟
1: مش هقول.
0: هي قايله؟
1: لا ولو قايله مش هقول، هسيب كده ايه على نار.
0: افتكرت هي عيله وانت مخبي.
1: مخبي ايه ليه؟ بنت خالتي. انت مخبي، هم سابوا بعض ليه؟ انت مش عايز تقول.
0: قولوا لنا، بصوا يا جماعه بس عشان هقول لكم حاجه، بس عشان اريحكم لما تيجوا تبعتوا الحاجات دي.
1: هزوا راسكم
0: يعني لما تيجوا تبعتوا الحاجات ادوني بس ايه هيدلاين كده سطر بس قولوا ايه اللي حصل.
1: بس الهيدلاين ده مش هيشفي يعني، مش هيشفي فضولك.
0: انا هسال يعني هشوف
1: اخد النمره واكلمها في البيت. ايوه ندى
0: معاكي يا رب. احكي لي بقى، احكي لي من الاول.
1: ليه
0: تخيل لو عملت كده
1: بمريضه،
0: تخيل بجد لو عملت كده روحت
1: خدت نمره
0: المستمعين وكلمتهم.
1: عارف الظهر لما بتسمع
0: من الموبايل بالليل انت بعت ان انت كان حصل ايه ايه احكي لي
1: بجد هموت واعرف.
0: انا لازم اطلع فصل نطلع فصل وهنرجع 015 59 55 1000. ايه حد بعت حاجه؟
1: احمد عادل بيقول انا حران بس اللي بسطني اني راجع وفي صينيه مكرونه بشاميل مستنيين.
0: هي دي تبسط اي حد الصراحه.
1: احنا فين يا ابو حميد؟
0: ابعت لنا.
1: احنا فين؟
0: مدينه الانتاج
1: بوابه 2 شركه النيل للانتاج الاذاعي. يارا جندي ومروان قدري.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور

0: أحمى مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص يا يارا نرمين رقم لاخره 986 بعت بتقول لك انا عندي مشاكل كتير قوي يا يارا كلميني بالليل هبهرك ماتيريال سيزون كامل.
2: والله يا نرمين
1: يا جماعه يارا عندها فضول
2: حبيبك
1: يعني يارا عندها فضول مرعب بالذات في القصص اللي هي فيها يعني واحد ومراته متخانقين وواحد وخطيبته متخانقين وواحد وصديقته متخانقين فضول بيبقى بياكلها يعني مش عارفه تعمل ايه مش قادره تمسك نفسها
2: بيبقى دايما عايز اعرف ايه اللي حصل المشكله ليه اتخانقتوا في ايه كده عمل ايه نفسي قوي اعرف.
1: مروان في امير البحار اما كانت بتكتب شعر ويقول لها من الاول يا سلوى ديارة من الاول احكولي ده حقيقي
2: سلوى
1: فاكره الفيلم ده فظيع
2: سلوى
1: يا احنا اتقابلنا في الساحل وانا كان عندي 15 سنه مش عايز اقرا بقيه المسج
2: هزعل صح
1: ودلوقتي وهو دلوقتي ده هي واحده بتحكي ده حد بيحكي لك على
2: ايه بقى ايه
1: لا تبي تقريها بقى بعدين ده الرقم اللي 081 دي رحمه خالد ده هي دي رحمه
2: ايوه رحمه احكي لمصر
1: لا لا لا لا ما يا خلي يارا او هقرا ليارا لانها ما بتعرفش تقرا عربي تستهجى يعني. مساء الخير ده الرقم الاخر 705 مساء الفل ممكن يارا تقرا هي اللي تقرا المسج دي عايز اقول لعبد الرحمن انا اسفه والله ارجع لي عايزاك جنبي والنبي ماليش الا انت هخلي يارا تقراها حاضر
2: طب هي ما قالتش برضو ايه اللي حصل
1: ده الرقم الاخر 948
2: يعني انت وعبد الرحمن سبتوا بعض
1: ممكن نسمع أغنية بطل يا داخل بين البصلة وقشرتها بس مين يفهم ده محمد والله مين يفهم محمد حدش بيفهم الكلام ده
2: أنا داخلة بين البصلة وقشرتها
1: عايز أتكلم معاك في حاجة مساء الخير ده إسلام السلام عليكم هو كاتبها إسلام عايز أتكلم معاك في حاجة طب أنت مين أو أنت مين نبعت لنا اسمك
2: وإيه الحاجة
1: مساء الخير برنامج جميل جدا تحياتي نورتنا شكرا نورتنا
2: موجودين كل يوم من حد للثلاث من الساعه 5 ل 7
1: يا رب بتبقى جايبه ساعات كمان فجل فرنجي تحفه على السلطه
2: دكتوره يا رب دكتور مروان خد ميعاد هتلاقينا
1: ندى بتسلم علينا بتقول عاملين ايه وحشتونا الجو صعب قوي انا وبابا بنسلم عليكم مساء الفل عليك يا ندى انت وباباكي مساء الفل احمد رشدي مساء الفل عليك يا ابو حميد بعد بيمسي علينا
2: مساء الفل يعني.
1: من امريكا درامي رامي انت رامي يا جماعه الراجل بيسمعنا من امريكا رامي مستمع جميل جدا كل يوم بيعمل لنا حاجه
2: ستوري
1: بالاي اي مثلا انا ويارا قاعدين في الصحراء بنقدم البرنامج انا جايب يارا من قفاها النهارده عامل صوره تانية يارا خانقاني وماسكه ازازه كمان تضربني بالازازه
2: ده عرفت من ده العادي بتاع ده كل يوم ثلاثه
1: الحاجه الملفته بس ان انت واضح ان انت دافع الابلكيشن بتاعت الاي اي مش واخد النسخه التجريبيه
2: كويس حلو يعني بيستخدمها اهو في الجود يوز
1: فالصور الحقيقه يعني ايه
2: هشوفها اكيد حطها على انستجرام
1: هي ما بتشوفش حاجه طبعا يا رامي هي بتقول ده مجامله ان هي اصلا اول ما بخلص اللينك تقول لي اقفل اقفل مش هشوف حاجه احمد سعيد من السويد بيسلم علينا بيقول الجو هنا برد وشتاء جامد جدا الله عليك لا استوكهولم انت هتقول لي بحبكم قوي ممكن نسمع رامي صبري بتفكرني ساعات دي رحمه مش عارف يا رحمه اوريها المسج ولا ما اوريهاش
2: اوريها ليه ليه ليه مش عايز توريني المسج انا سالت رحمه من اللينك اللي فات ايه اللي حصل
1: وما ردتش عليكي
2: انت قلت ردت خلي مسج
1: قدام ماشي ان شاء الله احمد زكي من الرياض مساء الفل بس كده
2: طيب خبر سريع قبل ما نطلع فاصل بص يا سيدي مزاج العالم في ازمه ده كده كده بص بص يا سيدي القهوه بتواجه جفاف والغلاء والقيود الاوروبيه للناس اللي هي بقى كيفه القهوه ده ممكن يكون خبر حزين لان القهوه بقت من اكتر الحاجات اللي اتاثرت بالازمات المناخيه والاقتصاديه حوالين العالم اسعار البن بقت عالية جدا وده بسبب الجفاف والفيضانات وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة غير كمان القوانين البيئية الجديدة اللي فرضها الاتحاد الأوروبي حلو فخلال الشهور اللي فاتت أسعار القهوة ارتفعت بشكل كبير وده بيسبب مشاكل ضربت أكبر الدول المنتجة للبن زي البرازيل وكولومبيا وفيتنام في البرازيل الحرارة الشديدة والجفاف بوظوا جزء كبير من المحصول وجودة حبوب القهوة. أما كولومبيا فالأمطار الغزيرة عطلت الحصاد والإنتاج، وفيتنام كمان بتعاني بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وده قلل من إنتاج بن الروبوستا. ماشي؟
1: روبوستا
2: هو مكتوب روبوستا. الأزمة بقى ما كملتش عند الطقس بس، لأن الاتحاد الأوروبي كمان فرض قوانين جديدة بتجبر الشركات الكبيرة أن تثبت أن البن اللي بتستورده ده مش جاي من أراضي تم إزالة الغابات منها بعد سنة 2020. والقوانين دي خلت التصدير أصعب وأغلى، وده زود الضغط على السوق، والنتيجة أن الكافيز بقى والمحلات ابتدت فعلا ترفع أسعار القهوة، وبعض الأماكن بقت تستخدم أنواع أرخص أو تقلل العروض علشان تقدر تكمل. الخبراء بقى بيقولوا إن لو التغيرات المناخية دي استمرت بالشكل ده مع زيادة الطلب العالمي على القهوة، ممكن الأسعار توصل لأرقام قياسية الفترة اللي جاية، وساعتها بقى فنجان القهوة بتاع الصبح ده هيبقى أغلى وأصعب لو أنت لقيته أصلا. ساعتها بقى القهوة دي هتبقى
1: حاجة صعبة
2: مرة في الأسبوع بقى وكده. بس هو فعلا انت عارف ان الجو فعلا مؤثر على حاجات كتير عامه، يعني مش القهوه بس.
1: بعدين احنا لسه بنتكلم في البدايه لما بنقول درجات الحراره عماله تطلع وتنزل، والدروب بالسبعه والثمان درجات. احنا زمان كانت تبقى 40 فتنزل 39 بنهلل ايه درجات، درجه الحراره نزلت درجه. دلوقتي انت بتتكلمي في 5 و6 و7 درجات في النزول.
2: انا مش فاهم ليه مش بتتحل، يعني ليه مش مفيش اي اكشنز بتتاخد فعليا يعني تحل. يعني وقت الكورونا لما حصل ان كل حاجه وقفت، طيران
1: وكل
2: كلوبال، لما كل الحاجات دي انت عارف انها يعني اثرت بطريقه ايجابيه على البيئه على الكوكب. دلوقتي بقى موضوع باظ خالص، البلاستيك والمايكرو بلاستكس
1: ولا انت فاهم يعني ايه بلاستيك، ولا فاهم يعني ايه مايكرو بلاستيك، ولا اي ولا انت فاهم مش معانا.
2: شغله نفسي بمشاكل المستمعين ومشاكل الكوكب
1: بجد. الترسه البحريه في خطر.
2: طيب واضح ان انت برضو جاي تهزر. وده برنامج جد. كل يوم اضطر اقول لك
1: احنا هنا عشان ندافع عن حقوق الجمبري.
2: طيب بص يا سيدي، احنا نطلع فاصل غالبا مش هنرجع. نمشي الساعه
1: الثانيه،
2: هنمشي الساعه الثانيه مزيكا بس لغايه ما ايه جيان تطلع هوا بقى نشوف اللي هيحصل. ابعتوا لنا على 015 5955006 facebook.com/nubumfm. فاصل ونرجع لكم بعد النشره، خليكم معانا.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: في ليلة استثنائية تعود فيها الأناقة كوينز.
5: يا أنا وياك تعرف يا حبيبي.
4: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
5: ولا شانو
4: النجمات عبير نعمة، مروة ناجي، وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026. قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarché.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
2: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الدعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد وأكد التزام مصر مواصلة الإصلاحات.
2: قطر تدين اختطاف ناقلة نفط على متنها عدد من البحارة المصريين.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: مدبولي يستعرض موازين الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
2: السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثات الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
2: وزير الصناعة يتوجه إلى جمهورية تاتارستان الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي قازان 2026.
1: وزير التعليم العالي يتوجه إلى روسيا لرئاسة أعمال المؤتمر العام لمنظمة الإيسسكو.
2: مصر والكويت تؤكدان مواصلة التنسيق ودعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM .net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة من

0: مع مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: سيبي كده على صوابع ايديك رجليك
2: 5 6 7 8 1 2 3
1: كارونيكا.
2: ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة ولسه مكملين معاكم المسجز. وطبعا
1: قريتي المسج بتاعت رحمة؟ ما قريتيهاش.
2: لا انت ما وريتنيش، انت قلت انت
1: مفتوحة اهو.
2: طب هات التابلت وقول اي، قول لنا في خبر عن،
1: خليني احكي لكم يا جماعة قصة حياة يارا. يارا ابتدت
2: زمان
1: من سجن الحضرة
2: في خبر
1: سنة 83.
2: في خبر رياضي رهنا كده لغاية ما اشوف ايه مشكلة رحمة.
1: والله العظيم ده حاجة مؤسفة مؤسفة. طيب الخبر ده عموما مهم جدا لانه كمان هينفعك قوي يارا. 20% من المصريين بيعانوا من اعراض نفسية و 3.6% لديهم افكار انتحارية. منى خليفة مدير عام المبادرات الصحية بوزارة الصحة قالت ان 20% من المصريين بيعانوا من اعراض نفسية بدرجات مختلفة، بينما 3.6% عندهم افكار انتحارية، ووصفت الرقم ده بانه مقلق وعايز تدخل سريع. واوضحت ان تقديرات منظمة الصحة العالمية بتقول ان نسبة انتشار المشكلات النفسية في مصر بتتراوح ما بين 15% و35%، مع ملاحظة ان كبار السن هم الاكثر تأثرا، في حين ان حوالي 20% في سن من في سن الانتاجية من المتأثرين، الناس اللي هي لسه بتشتغل يعني لسه اشتغلت. واضافت كمان ان واحدة من اكبر التحديات هي ضعف الاقبال على طلب المساعدة النفسية رغم الحاجة الفعلية، بسبب ارتباط الموضوع بين الناس بوصمة مجتمعية
2: ان هو يعني انت مجنون،
1: انه عنده مشكلة نفسية او انه بيعاني من اعراض ما.
2: لا بس يعني متهيالي احنا عدينا الحتة دي يعني في نسبة كبيرة من الناس عنها خلاص من
1: بقى الثقافة دي يعني موجودة. الثقافة دي بس هو كمان انا من وجهة نظري انه بقى كمان في مشكلة اكبر، انه بقت الناس كتيرة غير مؤهلة بتعمل تحت عنوان اخصائي استشاري نفسي.
2: ما هو انت بقى دورك ان انت تعرف ده طبيب ده لايف كوتش او ده كذا يعني. هل
1: لا يا ريت لايف كوتش، انت بتتكلمي في ناس واخده كورسات اونلاين وبيتعامل مع الناس او بيدي سيشنز او بيعمل سيشنز مع الناس على انه اخصائي نفسي.
2: بيكذب يعني؟
1: لا مش بيكذب، غير دول بيبقوا بيسموهم براكتيشنرز. براكتيشنرز ده بيشتغل تحت الطبيب النفسي. يعني انت ما تروحي، انت عندك مشكله ما اكتئاب مثلا بعد الشر، بتروحي لدكتور نفسي. فالدكتور النفسي بيقعد معاكي ويشخص، يسمع منك مثلا في سيشن 2-3 ايا كان ويشخص حالتك. في حاجات الدكتور النفسي هيشتغل معاكي فيها، وفي حاجات بيبعتك لحد تحتي يقول له اشتغل معاها على كذا وكذا. وهتروحي مثلا عدد مثلا 2 سيشن مرتين للفلان الفلاني ده، هيشتغل معاكي في كذا وكذا، وبعدين ترجعي لي تاني. فبيبقى بيشغله تحت مظله طبيب نفسي. ده المفروض الكلام ده.
2: الكلام ده
1: موثوق فيه لانه من اطباء نفسيين.
2: اوكي.
1: المشكله بقى ان البراكتيشنرز دول او الممارسين دول بقوا بيشتغلوا لوحدهم.
2: مش تحت اشراف طبيب.
1: فانت تروحي لفلان الفلاني ثيرابيست. طب حضرتك لفظ ثيرابيست او التايتل ده انت اكتسبته ازاي؟ اصل خدت كورسات من جامعه في كندا وخلصت مش عارف ايه. ايوه. هل انت مؤهل للتعامل مع الناس؟ لكن لما بيشتغل تحت مظله الطبيب، فالطبيب بيوجهه، الدكتور النفسي بيوجهه، اشتغل على كذا، استرس على كذا، ما تتكلمش في كذا، خلي المريض اللي قدامك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، يعني فاهمه؟ في توجيه. لكن انت لما تروحي لحد غير متخصص هتعملي ده ازاي؟
2: لا اكيد لا، لو حد غير متخصص وسوحك هي المشكله. هي
1: ما انت مش هتعرفي بقى
2: الفكره. هقول لك حاجه يا مروان، المشكله ان الموضوع ده غالي جدا، وفي ناس كتير بتبقى نفسها تروح لشخص طبيب يعني اخصائي نفسي، بس دي
1: ما يقدروش
2: انت يعني. هي اولويه بس مش اولويه قوي كده، لان انا محتاجه اكل واشرب يعني، فاهم؟ لانها غاليه. المفروض بقى يتعمل اللي انا بشوفه زي ما بيحصل بره، ان هو انت يبقى
1: يدخل تحت مظله التامين الصحي.
2: بالظبط،
1: ده حقيقي.
2: وكمان بره بيعملوا حاجات في الشركات الكبيره برضو، بيبقى فيه برضو اخصائي نفسي تبع الشركه موجود،
1: زي اللي بيبقى
2: يقدروا يجوا مثلا مروان عنده مشكله ما، طب مروان احنا هنوديك للاخصائي النفسي، اقعد اتكلم معاه.
1: انت عارفه انه كمان في فرق الكوره الكبيره سواء منتخبات او فرق على مستويات كبيره، طبعا بنتكلم على الفرق الكبيره، بيبقى معاهم معد نفسي. يقعد مع اللعيبه قبل الماتشات المهمه، بعد الماتشات اللي خسروها، بعد بطولة محققوهاش، عشان يهيئهم ويعيد توازنهم النفسي عشان يعرفوا يكملوا الماتشات. دي الناس اللي بتفكر برضه على منهج علمي. مش فكرة بقى ان انا قاعد مع المدرب والمدرب يديني كلمتين حماس ومعلش وحصل خير يا رجالة وان شاء الله
2: نعوض
1: البطولة الجاية وبتاع. يعني الدنيا بتختلف والدنيا بتتطور، فالفرق الكبيرة او المنتخبات الكبيرة بتلاقي معهم معد نفسي يقعد مع اللعيبة. لعيب مثلا ضيع ضربة جزاء في مباراة مهمة يقعد معاه لوحده مرة واثنين.
2: ايوه هو المفروض يكون موجود في اي كيان كبير او كيان
1: بالزبط.
2: موجود مهم او او او زي ما انت قلت موجود في المدارس، موجود في جامعات بره يعني فاهم، موجود في حتت كتير قوي يعني. فالمفروض كان في شركات دي بشوفها كتير برضو مش حقيقي. في مصر فهي وبره مصر برضو انت تروح التامين الصحي يقول لك اوكي انت محتاج ثيرابي، انت عندك الدكاتره دي تابلت معايا، انت عندك
1: ده في حاجه بفايبريشن فببص ايه اللي بيعمل،
2: انت محتاج ده خلاص معاك الليست الدكاتره دي، شوف مين انت مستريح معاه وعايز تروح له وهتبقى على
1: ولا وسهل على فكره تتبعها ان انت تقدري تعرفي انا رايحه اتدلع والله انا نفسي اقعد مع طبيب نفسي عشان حاجه بينحى عليا
2: في تقارير من الدكاتره
1: بس كده
2: التقرير جاي ومروان جاي يهزر مثلا.
1: التامين الصحي يقدر يقول لك احنا هنغطي زي عارفه فكره عمليات التجميل وان انت تروحي لدكتور تجميل عشان مثلا يصلح لك مكان جرح فدي عمليه جراحيه بس هي اسمها عمليه تجميليه غير ان انت رايحه تنفخي شفايفك اكيد التامين الصحي مش هيغطي ده.
2: ايوه ما هو ده المفروض. طيب شكرا يا مروان، هنبعت لك بكره ان شاء الله تعدي علينا نفس الوقت تقول لنا رايك في كام حاجه ثانيه.
1: لو كان معايا فكه كنت رضيت.
2: على فكره رحمه قايله بتقول وريها ووريها وقول عادي.
1: ايوه ماشي
2: ممكن نقراها على الهوا بس احنا لازم نطلع فاصل.
1: شفت بقى رحمه انها مش عايزه تقرا؟
2: لا انا عايزه، انا قريتها.
1: ايوه لا هي مش
2: عايزه اقراها على الهوا.
1: انا عايز افضح رحمه. نفسي نفسي نفسي كل الناس تبقى عارفه رحمه بتعاني من ايه.
2: هطلع وارجع. لا يا رحمه والله 015
1: الصمت اللي هي سكتته ده يا رحمه دليل على صحه ما اقول.
2: انت قريت مشكلتها؟ ماشي هنطلع فاصل وهنرجع على طول. خليكي معانا.
1: خليكي.
3: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
4: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجومة في أم الراعي الإذاعي الرسمي.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تقول ايه لرحمة؟ تقريت المسج صح؟ انت شايف ايه؟ هي عايزة ترجع بعد اللي بيحصل.
2: انا رأيي لا يا رحمة.
1: وانا كمان الصراحة انا عارفة ان كسرة القلب اللي انت فيها والحزن اللي انت فيه، بس انت عايز ترجعي عشان انت عندكيش اوبشن تاني. يعني انت بتقولي مامتك ومش موجودة وباباكي اتوفى، يعني ما تستسلميش للإحساس ده. مهم يكوني متأكدة بس من الحوار، من المشكلة اللي ما بينهم، مش حاسة، متأكدة.
2: رحاب مساء الفل، بعتها بتسلم علينا، بتقول هو في العموم لو حتى لو درس لازم يكون مع الأخصائي النفسي، دكتور نفسي، لأنه في جميع الأحوال ما ينفعش الأخصائي يكتب أدوية للمريض، ده حقيقي.
1: لو سايكايتريست بس في سايكولوجيست.
2: ده بالظبط برضه. مساء الفل مروان ويارا، مديرتنا القمر احمد ربيع، ماشي
1: ازيك يا احمد؟
2: بيقول انا لسه فاتح، حد سال عليا
1: كتير.
2: لا يارا يارا لا يارا يارا بتقول لك لم الغسيل بقى. عايز اوصل لاختي ندى، انت احلى اخت في الدنيا، وربنا يخليكي ليا، انت وآية. دي مش كاتبه الاسم. كريم من جده، مساء الفل عليكم، شكلك فاهم يا مروان في الطب النفسي، ما تعمل فيديوهات على التيك توك. لا
1: مش الدرجة.
2: مش قوي كده، لا مش قوي كده
1: عارف عنها بس مش ما يقدرش يتكلم.
2: ايه مساء الفل بتسلم علينا، بتقول ايه يا استاذ مروان، ايه يا استاذ مروان، ايه يا استاذ ايه، مساء الفل. بالنسبه لنقطه الفلوس والعلاج النفسي مكلف، ففعليا في مستشفيات حكوميه ومؤسسات تابعه لوزاره الصحه كتير مجانيه، بتتابع الحاله وتقرر اذا كان المريض محتاج يتحجز في المستشفى ولا الحاله مش محتاجه غير علاج، وان يكون في ويكون في بيتهم عادي زي في اسيوط كده، مستشفى الصحه النفسيه، مستشفى الجامعه للصحه النفسيه.
1: طب كويس، يعني موجود كويس عندنا ده. طب حلو.
2: عبد الرحمن من مكه بيقول يارا الجميله جدا النهارده.
1: ربنا يخليك يا عبد الرحمن، والله ده من ذوقك.
2: انت في مكه حتى
1: يعني. ايه
2: هنسميها مجامله يا عبد الرحمن، هنسميها مجامله. في منى من الاقصر بتسلم علينا، مساء الفل. خلود بتسلم علينا، وبعت لنا علامه 100 وعلامه صح.
1: ربنا يخليك يا خلود.
2: مساء الفل، ايه المشكله يا يارا؟ الرقم اللي اخره 534.
1: لا ده سؤالي انا للمستمعين، ايه المشكله؟ احكوا المشكله. وانا
2: باكر
1: يا باكر، انا اللي عايز اعرف المشاكل. مشكله مش هنا، مشاكل هناك.
2: رامي بيقول دونت سمول اس. لا لا ده احنا بنثني عليك يا رامي بالاي اي اللي انت عامل لنا بيه صور.
1: طيب بص الخبر ده هو غريب شوية. تحذير من سرقة بصمات الصوابع من خلال حركة الفي دي في الصور، السيلفي، عارف حركة البي ساين اللي هي زي رقم 7، عارف اللي هي بتاعت مش جنزي دي، ميلانيلز. أول ما تشوف واحدة عاملة كده تعرف على طول إنها ميلانيلز.
2: فبيصوروا البصمة.
1: بقوا يصوروا، بيقول لك بيحذروا إن الحركة دي ممكن في الصورة يسرقوا
2: يعملوا سوم. وانتي لما بتقرفينا بايفن والحاجات
1: اللي ايفن
2: جو واي
1: جو واي. طيب كلنا واحنا بناخد صوره سيلفي، في ناس كتيره بتعمل حركه الفي بايديهم دي، او اللي هي علامه النصر او البيس ساين. الحركه دي مشهوره جدا في السيلفي مع الميلينيلز، لكن الجديد بقى والغير متوقع ان في خبراء الامن السيبراني دلوقتي بيحذروا الناس من الحركه دي، لان مع تطور كاميرات الموبايلات والذكاء الاصطناعي بقى ممكن ان حد يسرق بصمات صوابعك من الصور السيلفي العاديه جدا دي. القصه ابتدت لما خبير امني صيني اسمه لي تشانغ طلع في برنامج تلفزيوني ووري الناس ازاي الصور السيلفي اللي مشهور لواحد معروف يعني وهو عامل علامه البيس ساين دي ممكن تكشف تفاصيل بصمات صوابعه بشكل واضح جدا، زي ما يعني زي ما بينقل موقع اسمه أوديسي سنترال. الخبير قال كمان ان لو الصوره متصوره من مسافه قريبه اقل من متر ونص الصوابع بتكون واضحه جدا قدام الكاميرا، فممكن عادي جدا يتم استخراج البصمه بالكامل تقريبا. وحتى لو الصوره من مسافه 3 متر الذكاء الاصطناعي الصناعي يقدر يطلع جزء كبير من البصمه ويحسن جوده الصوره لغايه ما تبقى التفاصيل دي كمان واضحه اكتر.
2: اوكي
1: يعني زمان لو الصوره مشوشه كان بيعتبروا الموضوع مستحيل، انما دلوقتي علشان الاي اي او الشات جي بي تي موجود بتعدل الصور وتوضح الخطوط الدقيقه في الصوابع بسهوله اكبر بكتير. وفي استاذ تشفير في الاكاديميه الصينيه للعلوم في الأكاديمية الصينية للعلوم أكد أن التكنولوجيا وصلت لمرحلة أنها بتخلي إعادة بناء البصمة من صور اليد أمر ممكن تقنيا، يعني خصوصا مع الكاميرات الحديثة العالية يعني عالية الدقة. بس في نفس الوقت الخبراء قالوا أن الموضوع مش سهل قوي برضو زي ما الناس متخيلة، لأن سرقة البصمة محتاجة عوامل كتير تساعد، زي جودة الكاميرا تكون عالية، إضاءة كويسة، الصورة تكون واضحة جدا. أحيانا الموضوع بيحتاج كذا صورة لشخص نفسه. وفي النهاية نصحوا الناس لو هيصوروا بعلامة الفي دي ينزلوا الصورة على السوشيال ميديا، ممكن يخفوا أطراف الصوابع شوية أو يعملوا بلير بالتليفون يعني على بصمات قبل النشر قبل ما ينزلوها عشان يحافظوا على بياناتهم البيومترية. بس عشان دي بيقول لك كمان تفتح موبايلات، ممكن تفتح خزن، ممكن يعني حاجات كتيرة.
2: خزن
1: تعرف
2: راح تفتح خزن في البنك معك صورة.
1: لا ممكن تعمل
2: عارف البتاع المطاط
1: زي اوشنز
2: 11 و12 ما تكمليش
1: لو احنا بتاع شمع زي بتاع شمع كده وهوب يلا
2: هوب 1 2 3 هوب
1: 1 2 3 هوب ده هيبقى شعار البرنامج.
2: شعارك انت كلمي عن نفسك. بيرو مساء الفل عليك، بيقول انا اسف جدا مش عارف انتوا مين، تقريبا انت اسامه منير او انا غلطان، حبيت البرنامج جدا جدا وكنت على طول بشغل اغاني في العربيه، النهارده شغلت الراديو وهشغلكم على طول عشانكم، شكرا جدا. ربنا يخليك يا بيرو، بس هو انا مش اسامه منير،
1: انا
2: جلال وهي سميه
1: ساره وادهم.
2: يعني احنا اخواتك معاك. احنا مش جايين نشحت، احنا بس فلوسنا وقعت.
1: بس فاحنا طبعا لو عايز تبعتوا اكل، عايزين تبعتوا فلوس، عايزين تبعتوا اي حاجه تمام،
2: بوابه 2 مدينه الانتاج الاعلامي،
1: اسمي يارا الجندي، هو اسمه مروان ادري، معاك على الهواء كل يوم من الحد للثلاث من الساعه 5 ل 7. فارجع لنا بقى يوم الحد ان شاء الله.
2: بكره هتلاقي 2 تانيين في نفس الوقت،
1: مش
2: احنا، دينا ومنير.
1: بس احنا لازم نطلع فوق، اغنيه ابتدت.
2: طيب لا خلاص
1: نطلع
2: فوق من الاول بقى.
1: ونرجع على طول 015 595 1006 facebook.com/nogumafm. نسمع منير
2: يلا.

0: سافر وعيش تجربة مختلفة مع مصر للطيران اللي بتقدم لك خدمة استثنائية مع أحدث طائرات الإيرباص A350-900 اللي هتلاقي فيها أعلى مستويات الرفاهية والراحة وكمان خدمات الواي فاي إنترنت المجانية مع رحلات جديدة من مصر للطيران لوس أنجلوس بداية من 23 مايو وشيكاغو بداية من 21 يونيو بمعدل 3 رحلات في الأسبوع لكل وجهة. للاستفسارات والحجز تواصل مع مصر للطيران على أرقام 1717 أو 0900-740 أو عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com.
1: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستاباي أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
2: فكر شاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان

زوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: النجمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب أنا في الفاصل قعدت أتكلم مع مروان وأهلته نفسيا إن هو يقدر يقرأ خبر رياضي من غير ما يخاف كالعادة. يلا
2: زي ما انا ريال مدريد

0: ريال مدريد لا يعرف الألقاب الكبرى مع كيليان مبابي.
1: مبابي؟
0: ريال مدريد عاش موسم صعب جدا وحلمه استعادة الدوري الأسباني واللي انتهى رسميا بعد الخسارة أمام برشلونة بنتيجة 0-2 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو. كلاسيكو الأرض. قلت لك أنا أول مرة اعرف ان في حاجه كده حاجه بتفرجي على كفره هرموس مع مركز الشباب الحبانيه.
1: والله العظيم فاكره زي كلاسيكو الارض, كلاسيكو السحاب, البرنس كده يا فاهم.
0: قال له الاسود ملك الالوان, قال له لا الاسد ملك الغابه.
1: فكرت كده.
0: ماشي ما علينا. الهزيمة دي كانت ضربة قوية للريال, خصوصا انها اكدت على ان الفريق بيعيش فترة مخيبة رغم التعاقدات الضخمة واللي على رأسها النجم الفرنسي كيليان مبابي. من ساعة وصول مبابي للريال في صيف 24 الجماهير كانت متوقعة ان الفريق بيدخل عصر جديد مليان بطولات وهيمنة, لكن اللي حصل كان العكس تقريبا. الريال لعب 7 بطولات كبيرة من وقت انضمام النجم الفرنسي وفشل في انه يحقق اي بطولة كبرى, الدوري الاسباني مرتين, كأس الملك مرتين, دوري ابطال اوروبا مرتين, كأس العالم للأندية, وكل البطولات دي ضاعت من الفريق رغم وجود اسماء قوية زي كيليان وفينيسيوس جونيور. الفريق حقق بطولتين بس هما, وكانوا بطولات من مباراة نهائية واحدة, يعني البطولات اللي هي زي كأس السوبر والحاجات دي مفيش, هي البطولة ماتش مفيش. في مباراة نهائية واحدة كأس السوبر الأوروبي ضد أتلانتا وبطولة فيفا انتر كونتيننتال ضد باتشوكا المكسيكي. مبابي سجل في النهائيين لكن ده ما كانش كفاية عشان يمنع الانتقادات اللي بدأت تزيد حول المشروع بأكمله. الموسم الحالي تحديدا كان موسم قاسي على الريال, خرج من دوري الأبطال قدام بايرن, اتصدم بالخروج من كأس الملك بعد خسارة مفاجئة من الباسيتي, وخسر كمان نهائي كأس سوبر مرتين قدام برشلونة. واضح ان برشلونة بقى مسيطر, هانس فليك يا جماعة ما بيهزرش, برشلونة بقى مسيطر على مواجهات الكلاسيكو في آخر السنين, في حين ان الريال لسه بيدور على التوازن الحقيقي حتى بعد صفقة كيليان مبابي التاريخية.
1: اوكي طب ما تكمل جميلك بقى وتقول الخبر بتاع, بما انك قلت اسمه هانس حاجة,
0: هانس فليك. طيب هانس فليك بيوافق على تجديد عقده مع برشلونة حتى 2028. برشلونة قرر يكمل مشروع مع المدرب الألماني هانس فليك بعد ما الإدارة توصلت لاتفاق معاه لتجديد عقده لسنة 2028. تقرير الأسبانية على رأسها صحيفة موندو ديبورتيفو قالت أن الاتفاق تم عن طريق وكيل أعماله, وأن العقد الجديد هيضيف سنة زيادة على عقده الحالي اللي كان المفروض ينتهي في 2027, وكمان في بند إضافي في الاتفاق بيسمح بتمديد العقد الموسم كمان لحد 29, ولكن ده مرتبط بتحقيق أهداف ونتائج معينة مع الفريق. الاتفاق جه بعد سلسلة اجتماعات بين وكيل هانس فليك وإدارة برشلونة وتحديدا رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي داكو لحد ما خلصوا كل التفاصيل النهائية. ومن قبلها النائب رئيس برشلونة كان أكد على أن التجديد مجرد مسألة وقت, وقال أن هانس فليك سعيد جدا داخل النادي وتأقلم بسرعة مع أجواء برشلونة. إدارة برشلونة كانت بدأت تتحرك لتجديد عقد المدرب من شهر إبريل, خصوصا بعد اقتناعها بالشغل اللي بيقدمه مع الفريق, وده ضمن خطة النادي لبناء مشروع طويل المدى تحت قيادة لابورتا.
1: أوكي.
0: اللي هو رئيس النادي.
1: بس. طيب يا مروان.
0: ماشي.
1: شكرا. يعني أول مرة تعمل أي حاجة يعني في الحلقة.
0: خلصنا يا كل الإفهات.
1: استراحة.
0: لا. يا في عندك أي إفه قولي.
1: لا ممكن لينك الجاي ما مش هنزل.
0: احنا لينك الجاي هنختم.
1: ماشي إيه المشكلة عايز.
0: طيب يا.
1: في مساحة يعني.
0: مساحة لا الحمد لله في مساحة. في مساحة خلاص.
1: أطلعه فاصل.
0: نقرأ استني استني استني في مينا أهو. مساء الفل. مينا بيقول مساء الخير يا مدير, مساء الخير يا ابو حمزتنا. ماشي ازيك يا مينا, بيقول عندي سؤال, بتشجعوا مين في كاس العالم بعيد عن مصر؟ طبعا
1: مش عارف
0: يعني منتخبات
1: عادة البرازيل, ايطاليا بحب برضو يعني
0: العادي. يعني ايطاليا ما راحتش كاس العالم
1: بجد؟ يبقى اسبانيا. مش رايحه برضو؟
0: لا لا رايحه مسافر بدري,
1: بس عادة الجامدين بيبقى دايما برازيل.
0: ايوه انتي بتشجعي مين؟ سيبك من الجامدين,
1: انا بشجع اللعبة الحلوة.
0: المهم بس ايه اصحابي اللي بيتفرجوا على الماتشات يجيبوني واكل عندهم وقت الماتش.
1: ما عنديش مشكلة, انا بشجع اللعبة الحلوة.
0: انا بشجع المانيا وانجلترا.
1: المانيا دايما برضو انت بتشجعها.
0: المانيا وانجلترا. دي مانشافت. سالي بتسلم علينا, مساء الخير مروان ويارا, انا عمر العسيري بحبكم جدا. اول مره اشارك معاك واحب وبحب اسمعكوا جدا كابل هاي، ربنا يخليك يا عمر. يعني الحاجات دي كمان بتعلي
1: يعني
0: من
1: بس يعني
0: من,
1: تمام يعني.
0: من روح يارا النفسيه، لان هي كل المسجز اللي جايه يا عمر مشوا يارا مشوا يارا مشوا يارا،
1: هو يتعامل مع الناس بقى مع هيومنز مش كريتشرز.
0: دي بيو ذا كمبيوتر مامو.
1: طيب احنا نطلع فاصل سريع وهنرجع 015-595-1006 facebook.com/nogumafm، واخبارنا كده كده موجودة برضو على الموقع بتاعنا nogumafm.net. نسمع ليانا ونرجع على طول.

0: جماعة كان لازم تسمعوا مروان في الفاصل اللي فات وهو بيشرح لي فرق بين النينجا شرير والساموراي كويس.
1: يعني ما ينفعش ابقى هي يارا بقى بتسأل ما ينفعش ابقى نينجا بس انا كويسة؟
0: يعني ممكن ابقى نينجا طيبة
1: يعني انا باكل عيش بلدي ينفع ابقى نينجا ولا ما
0: الكونفرسيشن الحقيقية ما بين اتنين مش على الهوا كان لا النينجا شرير وساموراي كويس. ايوه يعني انا لو عايزه ابقى نينجا
1: بشرح ايه اصلا
0: ما ينفعش ابقى نينجا طيب. يقولي لا
1: انا باكل جبنه رومي مش سايحه عاديه.
0: للاسف الشديد ان دي كونفرسيشن ما بين اتنين
1: حاجه كارثه
0: في الحقيقه. بس
1: طيب عايزه اسلم على وائل علي. يا ويلز مساء الجمال عليك. بيسمعنا هو وإيهاب وسليم. مساء الفل عليك يا بوب انت وسليم ويومكو زي الفل حبيبي يا ويلز. سمير من برايتن بيقول وحشتوني. وانت كمان انت فين يا جدع؟ انت مختفي عيني انت. مساء الخير يا مروان وحشتوني جدا. ده الرقم الاخر 413. دي زينب. يا زينب مساء الفل.
0: طيب درجة الحرارة نزلت دلوقتي 33 بس لسه الدنيا فيها شوية هوا. بكرة الجو هيبقى ألطف شوية عن النهاردة. درجة الحرارة هتكون 34 وبس كده. بقى احنا من بكرة مش موجودين معاكم ان شاء الله. نرجع لحد احتمال انا ما اكونش موجودة بقى اجازة لسه هنعرف. بس لو اجازة انا هشوفكم بعديها يعني ان شاء الله. ولو في اي حاجة يا جماعة ايميل البرنامج تبعتوا كل الشكاوى
1: عن مروان
0: متضايقين من ايه وانا هحل لكم المشاكل كلها.
1: الشخصية
0: وائل اللي دعوة البرنامج
1: وهي كنينجا طيبة هتحل المشاكل.
0: أنا هغير مفهوم النينجا والساموراي وهبقى أول نينجا طيب في الكوكب.
1: نينجا بس حزام أزرق.
0: طيب ده إيه وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من أجمد سبعة إن شاء الله. بقى نرجع لكم الأسبوع الجاي أو مروان يرجع هنشوف وأنا هشوف قريب. يوم جميل عليكم. باي باي.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: عاملة إيه ما بتجيش ليه؟ أنت جبت التليفون الجديد ده بيقوله بتمن عربية.
4: أصلا جبته قسط من دبي فون.
5: قسط يعني أغلى من سعر الكاش.
3: ما أنت بتلاقي الفلوس في الأرض.
4: في دبي فون مفيش ولا فايدة ولا مقدم والقسط بنفس سعر الكاش.
3: يعني بنفس سعر الكاش ومن غير مقدم ومن غير فوايد.
4: مش واكل.
6: ومفيش حاجة حلوة بتستخبى. وبمناسبة عيد ميلاد دبي فون 20 اشتري وقسط بنفس سعر الكاش بدون مقدم ولا فوايد ولا مصاريف إدارية. دبي فون 20 سنة ثقة. رقم التسجيل الضريبي 525-929-886.

0: برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يلتقي نظيره الكيني ويؤكد الحرص على تعزيز التعاون مع دول حضني له.
2: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
1: الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد ويؤكد التزام مصر بمواصلة الإصلاحات.
2: مديرة صندوق النقد تؤكد حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع مصر.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف السداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: مدبولي يستعرض مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية نظام المناطق الاستثمارية كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
2: السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
1: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المغطسة.
2: وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بصم اللوط.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بقرى حياة كريمة وتؤكد استكمال 351 مشروعا بتكلفة 1,600,000,000 جنيه.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: الطقس غدا انخفاض في درجات الحرارة وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم أفام ونجوم أفام تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير أحسن حال، كل حاجة تمام. معاكم على الهوا جيهان عبد الله لحد الساعة 8. حلقة النهاردة في مجموعة من الأغنيات الجديدة اللي انضمت للبرنامج بس النهاردة لأول مرة، أغنيات طلبتوها كتير، أغنيات مختلفة في نوع بتاعها، نوع المزيكا، نوع الأغنية نفسها، فعلشان نرضي جميع الأطراف وناس كتير طلبت أغنيات بألوان مختلفة، فالنهاردة ممكن نقول إن الحلقة صاحبة الألوان المختلفة. ممكن تلاقوا حاجات اللون من المزيكا الأول مرة تسمعوه في أجمد سبعة، ممكن تلاقوا لون بتحبوه، ممكن تلاقوا لون مش بتحبوه. زي ما انتوا عارفين طبعا القاعدة العامة إن الأغنية اللي بتبعت لها فوت هي اللي بتكمل معانا. الأغنية لو مش حابينها وحابين إنها ما تكملش وتخرج بره السباق فما تجيبوش سيرتها خالص، تبعتولهاش فوت فهتخرج بره السباق وهيدخل مكانها طبعا الاغنيه اللي انتوا طالبينها. مشاركاتكم اكيد بنستقبلها من خلال واتساب على 015-595-1006. درجه الحراره النهارده كانت معديه ال40، بس الحمد لله انه دي موجه، يعني اليوم واحد بس فقط النهارده، وبكره هتبتدي درجات الحراره تنخفض تاني، هتبقى في معدل حوالي 37 او حاجه، وبعد كده انخفاض برضو تدريجي تاني من جديد. فاحنا لسه في مرحله التقلب الاجواء، ف لسه طبعا ما دخلناش في الصيف رسمي فاهمين قصدي، احنا لسه في الربيع، والربيع معروف ان هو طبعا درجات الحراره بتكون متقلبه ومختلفه. بتمنى الخير للجميع، والنهارده تكون الدنيا اليوم عدى على خير لانه كان فعلا حر جدا جدا. هنبدا حلقتنا يلا بينا باول اغنيه معانا النهارده، هي بعنوان غزاله. الاغنيه اسمها غزاله لحوده بندق وعمر جابر، واسمعها مع بعض. هي في الترند، أغنية في الترند محققة نسب استماع، يا رب تعجبكم. خلونا نسمعها مع بعض في المركز السابع.

اغنيه جديده برضو اللي جايه جديده، مجموعه من الاغنيات النهارده حوالي، انا استنى اقول لكم كام اغنيه النهارده، عندنا 4 اغنيات جداد من ال7، فالحلقه كلها تقريبا معظمها جديد. الاغنيه اللي جايه جديده برضو بتنضم للبرنامج لاول مره، انا اسماء بحب البرنامج وبصراحه نفسي تشغلي الشامي فقره 3-1، رامي جمال 3-1، شو حلو لزياد برجي، بقى لها كتير قوي الاغنيه دي ما سمعناهاش. شكرا على التعليقات اللطيفة، على الإطلالة، يعني كلمة إطلالة دي برضو جديدة في قاموسنا، ما كانتش موجودة قبل كده، بس يعني تمام، شكرا جدا. رسالتي وسلمي على جوزي حبيبي حاتم، ربنا ما يحرمناش منه، آمين. فوت لشيرين وفقر 3-1 لإليسا، ودي سارة زين العابدين، تحياتي لك يا سارة أنت وحاتم. على ايه؟ على رقم التليفون 3835022. طيب اتكلموني وانا هرد بقى. ربنا يخليكي، شكرا. في كمان فوت لتامر حسني، انت اختيار. طيب احنا بنسمع اغنية المركز السادس معانا، وزي ما قلنا هي اغنية جديدة لبسيوني وزيد خالد، واسمها خدي هنا.

أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك، وعلشان حضنها يدوم العمر كله في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555 33 44 57.

0: أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه في أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنكمل النهاردة عندنا أربع أغنيات جداد في الحلقة. في من جديد فوت لرامي جمال لفقرة 3-1، وده الوقت اللي بناخد فيه اختياراتكو وطلباتكو لفقرة 3-1 النهاردة. مين النجم اللي حابين يشارك معانا؟ بعتولنا أسماء نجوم مفضلة وأسماء ثلاث أغنيات جديدة. أغنية اسمها بدونك هي لآدم، بتنضم لينا النهاردة في المركز الخامس. نسمعها وراجعين، وفي انتظار مشاركاتكم في اختيار فقرة 3-1 كان زي ما قلنا لإليسا، في رامي جمال، ولسه في انتظار أسماء تانية أكيد بتشارك معانا النهاردة وتبعتولنا الاختيارات. فقرة 3-1 لأنغام. أنغام لسه أغنيتها مش قادرة، لسه مشاركة معانا في السباق، فمش هينفع تشارك معانا في فقرة 3-1. يلا بينا نسمع آدم وقولولنا ايه رأيكم في الأغنية لما كنتوش سمعتوها قبل كده.

بنكمل بنوصل لأغنية مركز الرابع، وكده بيكون استعرضنا الأربع أغنيات الجداد اللي انضموا للبرنامج النهاردة. يا ترى مين حظه هيبقى أسعد في حلقة بكرة؟ لسه في حلقة كمان بكرة يوم الأربع، مين من الأغنيات دي هتتقدم ومين هتفضل في نفس مركزها؟ ده اللي هنعرفه منكو. اختياركو الأخير لفقرة 3-1، مطلوب مننا رامي جمال، إليسا، شامي، لسه في فرصة أخيرة تبعتوا وتشاركوا على الواتساب على 015-595-1006. رقم 4 معنا جديد، شيرين، تباعا تباعا.

موضوع محير جدا موضوع فقرة 3-1 النهاردة. يعني الاختيارات مختلفة جدا، فلسه كنا مستنين منكم تختاروا آخر كلام مين. واضح انه هيكون رامي جمال نجم فقرة 3-1. أول أغنية معانا هي يستاهل بوستين، مش واحدة لكن اتنين، يستاهل بوستين أول أغنية. فكروا معانا في الأغنيتين التانيين بقى لرامي جمال، بعتوا أسمائهم على الواتساب على 015-595-1006.

0: أي أم ممكن تضحي بعمرك عشانها، وبتدعي ربنا يخليها ليك العمر كله. مستشفى بهية الشيخ زايد دلوقتي بقت حقيقة، وده كله بفضل زكاتك وصدقاتك. وعلشان حضنها يدوم العمر كله، في بهية بنسابق الزمن علشان كل ست تلاقي فرصة للحياة من غير انتظار. اتبرع على حساب بهية 8 ستات في جميع البنوك المصرية أو انستا باي، أو اتصل على 16602. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 555-33-44-57.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: فقرة 3-1 النهارده في اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لرامي جمال. يستاهل بوستين كانت اول اغنيه معانا في الفقره. فاضل 2 في اختيارات لكذا حاجه من المشاركين. هي على ما اعتقد كان وكان في كمان ملناش الا بعض. اوعديني قمر ومنور سر سعادتي. اني واحده فيهم اللي هتكون تالت اغنيه؟ احنا نسمع مع بعض دلوقتي ملناش الا بعض. فاضل الاختيار بقى التالت لسر سعادتي ولا اوعديني ولا كان ايه تاني اللي مطلوب مننا؟ قمر ومنور على ما اعتقد دول الاسماء المقترحه، لكن اكيد في اقتراحات تانيه. رامي جمال اغنيات بتحبوها شاركوا وبعتوا على الواتساب على 0155951006.

وعديني كانت الأغنية الثالثة والأخيرة لرامي جمال النهاردة فقرة ثلاثة الواحد، والأغنية اللي أكتر أغنية طلبتوها طبعا، فبعديها لكم بعد كل الفقرة كلها لكل الناس اللي اختاروا معنا رامي جمال النهاردة. بنرجع تاني بعد السباق. عايزة بس أفكركم أن النهاردة حلقتنا كان فيها أربع أغنيات جداد انضموا للحلقة، يعني من بداية الحلقة كان معنا غزالة 7، خدي هنا 6، بدونك 5، وتباعا تباعا كانت رقم 4. نرجع تاني وفاضل معنا 3 أغنيات. أنت صح لجنات تقدمت معنا نادى 4 مراكز وبتوصل المركز الثالث. بفكركم برقم الواتساب 015 595 1006.

0: الطبيعية تعود فيها الأناقة كوينز.
1: يا أنا يا أنا أنا وياك يا حبيبي.
0: ليست مجرد حفلة غنائية بل رحلة مع أهم فنانات الزمن الجميل الملكات.
1: ولا
0: مع النجمات عبير نعمة، مروة ناجي وهايدي موسى. ليلة من السحر والفن الراقي، 22 مايو 2026، قصر عابدين. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم فام تي في.

0: facebook.com/nujumfm. أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معي رقم سبعة حوضة بندق وعمر جابر غزالة.
2: رأيك يا غزالة شاردة عين عليك برد، انت في الجن وهم في العرض، خمسة عليكي خمسة من العين حزدة.
1: ستة بسيوني وزيد خالد خدي هنا.

0: بدونك. أربعة شيرين تباعاً تباعاً.
1: هقولك تباعاً تباعاً إيه أسباب غرامي بجمالك وحب الشديد وليه انت.
0: ثلاثة جنات انت صح.
2: انت صح لما قلت إن بعدك مش هعيش. انت صح انت ما بتتنسي.
0: اتنين أنغام مش قادرة.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في اهداء من محمد طه لأمانيا عشان النهاردة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة أمانيا، عقبال 100 مليون سنة، ومنتظرة الإهداء يعني يا رب العمر كله، ويا رب سنة سعيدة عليك وتتبسطي النهاردة بعيد ميلادك، وتهنئة من محمد ومني، ويا رب تكوني سمعتيها. في بقى بقية أصدقائنا، شكرا على المتابعة وشكرا على المشاركة، وبكرة لسه في حلقة جديدة على الهواء إن شاء الله من أجمد 7 الساعة 7 لنجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كمان دقيقة هيكون موجود معاكم أحمد مراد وحلقة جديدة من التوليفة، تابعوه من الساعة 8 لحد الساعة 10، وهسيبكم مع أغنية المركز الأول معانا النهاردة وهي سوا سوا لبهاء سلطان.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أستمعنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الخارجية تؤكد أن البحارة المصريين على السفينة المخطوفة قبالة سواحل الصومال بصحة جيدة.
2: أبو الغيط يدين اختطاف ناقلة نفط على متنها بحارة مصريون قبالة سواحل اليمن.
1: الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار السودان ووحدة وسلامة أراضيه.
2: مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد حرص الصندوق على استمرار التعاون الوثيق مع مصر.
1: رئيس الوزراء يتابع خطة تدبير الاحتياجات المالية لتوفير احتياطي العقود في الصيف.
2: الحكومة تبحث إنشاء كيان موحد لتنظيم صناعة التطوير العقاري.
1: السكة الحديد تقرر تعديل مواعيد قطار على خط القاهرة أسوان بمناسبة عيد الأضحى.
2: الصحة تعلن تقديم 1875 خدمة عبر عيادات بعثة الحج المصرية في الأراضي المقدسة.
1: وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة يزور مسار العائلة المقدسة بصمدوط.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن وصول عدد طلبات التصالح إلى 1,700,000 ومدة التقديم ستكون سنة بالقانون الجديد.
1: انخفاض في درجات الحرارة غدا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: ولمزيد من التفاصيل زور موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جيب معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أنا مش عارف ده سن ولا إيه. الموضوع غريب بس كل شوية عمال أفتكر حاجات وعمال أبص على اللي إحنا فيه فبكتشف إن الأكاذيب أكبر مننا بكتير. إيه الدخلة دي يا عم أحمد اللي شايفني؟ طبعا هلاقيني قاعد متحفز جدا. أنا اسمي أحمد مراد وده برنامج التوليفة وإحنا في نجوم FM وده الموسم الخامس للبرنامج و بنتكلم فيه عن بعض الحاجات اللي بتحصل حوالينا في المجتمع وعن الأفلام وعن السينما وعن الكتب الجديدة وكل حاجة بنحاول نقراها من خلال أبحاث وكتب ونظريات موجودة في الكتب. وده تشجيع القراءة بالتعاون مع مؤسسة آيريد اللي عاملة طبعا إيبوك أبليكيشن تقدروا تدخلوا عليه وتقروا الدنيا كلها اللي انتوا عايزينها. أكتر من 17,000 كتاب تقريبا بمبلغ بسيط خالص، يعني بمجرد حاجة رمزية عشان الناس تقدر تقرأ بدون إحساس الكتب غالية والكلام ده. طيب إيه اللي بيحصل في الدنيا؟ إحنا دلوقتي من كتر التواصل اللي إحنا عشناه في حياتنا، وأنا مهتم بالملف ده قوي، هتلاقوا حلقات كتير واخد جوانب مختلفة من الموضوع. من كتر التواصل اللي إحنا عايشينه طول الوقت إحنا ما بقيناش نتواصل. بمعنى انتوا عارفين اللعبة بدأت ازاي؟ بدأت انه لما اتعمل فكرة التواصل الاجتماعي واتفردت كان في تخيل من بعض علماء الاجتماع، والعلم ده مهم جدا جدا في الفهم، انه ازاي النهاردة الناس كلها ستتصل بطريقة متعادلة. ولكن هات كده بني ادمين في مدرسة اصحاب كتير قوي يحطوهم في فصل، بعد شوية بتحصل ايه؟ تحزبات. يعني تلاقي فجأة كده في شلة حمادة وفي شلة ليلى وفي شلة رقية وفي شلة طارق مثلا، يعني فنبتدي نحس ان الشلل دي كل شلة بدأت تجمع مين اللي شبهها. فانا النهاردة قاعد ببراوز، فانا طول ما انا ببراوز بقف عند حاجات معينة فهو يبتدي يرشح لي الناس اللي شبهي، فبعد شوية نعمل مجتمع كوميونيتي نبتدي نتكلم فيه وناكل كلنا من نفس الطبق ونتف نفسنا في نفس الطبق كلنا مع بعض. فده اوتوماتيك بيعمل ايه في الدنيا؟ بيعمل تحزبات، والتحزبات تحولت الى ضربات كاملة. وعشان النهاردة الموضوع يتحول لمعارك، والمعارك دي هي اللي بتجيب الانجيجمنت وهي اللي بتخلي الناس قاعدة على الانترنت لانه في شيء مثير بيحصل وفي معارك انا دخلتها وانا مش عارف وناس ضدي وانا مضطر ان انا احاربهم واتخانق معاهم وانا مش عارف ليه انا المفروض اعمل كده. فده دلوقتي الوضع اللي احنا عايشين فيه. في وسط كل ده بتتسلل الخرافات عشان خاطر تدخل جوانا، والمشكلة انها بتعدي ونقدر نصدقها سواء من التاريخ وطلعناها دلوقتي قلناها او هي ظهرت دلوقتي، بس في الاخر جمل كده بتتقال والجمل دي دايما هي بتفضل راسخة في دماغنا طول الوقت وما بنفوقش منها غير لما نكبر وتبقى too late على ان احنا نفوق منها. يعني مثلا هديكم مثلا في الاجيال التمانينات كان دايما يتقال حاجات زي مثلا ايه، ما تاكلش انت واقف عشان اكل ما ينزلش في رجلك. فتحس كده يعني احنا مش نشرب كده حد متورم من الاكل، فالاكل كله نزل في الرجل من تحت ففي طبق كشري في الرجل من تحت، يعني احنا ما شفتش ده قبل كده في حياتي. بس احنا صدقنا لان الطفل ما عندوش امكانية ان هو يفلتر. وخدوا بالكم من الكلمة دي لانها مهمة جدا، احنا الطفل اي حاجة بتعدي عليه بيصدقها. اه طبعا السن بقى صعب دلوقتي لان في AI وبيسأل ويعمل، بس اقصد في سن 7-8 كده لغاية 7-8 هو عيني اللي بيتلقى سماعي، هو ده اللي بيكمل بيه حياته بالمناسبة يعني. فطبعا اليابانيين اصلهم شبه بعض والصينيين عشان اتضربت القنبلة الذرية هناك في اليابان فكلهم من ساعتها اصبحوا شبه بعض. يعني كانوا قبل كده مثلا سمر وطوال جدا وبعدين ضربت القنبلة فاصفروا وبقوا مسحوبي الاعين. اكيد في حاجة غلط يعني يا جماعة، ده شعب دي سماته زي ما احنا سمر زي ما احنا خمريين زي وهكذا، يعني في نوع من انواع طبعا ما حدش فاهم حاجة، ما كناش درسنا لسه اي حاجة فمصدقين. فكان القنبلة الذرية بتخلي اليابانيين كده، يعني تفهمين احنا بنلعب ازاي. بس الموضوع اصبح كبير واصبح فيه خرافات بتعطلنا وتخلينا نحس ان احنا طول الوقت مشدودين ومحبوسين جوه حاجات معينة. واشهرها مثلا برضو من الحاجات اللي منساش ابدا، يقولك الطفل المصري بيفضل ذكي جدا، هو اذكى طفل في العالم لغاية سن رابعة ابتدائي. انا كنت طبعا مصدق الموضوع ده لان انا سقطت رابعة ابتدائي، فانا ادركت ان قلت اكيد انا خلاص فقدت الذكاء اللي انا اتولدت بيه وهكمل عبيد بقى. وبعدين لا، احنا مش اغنى طفل، مش اذكى طفل في العالم ولا حاجه، يعني بالعكس احنا طفل عادي جدا وفي متوسط الذكاء العادي، والذكاء ما بيتقاس كده خالص. لا هو في جين بس برضو في الاخر احنا مش دول. فالخرافات ممكن تودينا لمنطقة نرجسية، لأن أنا لو طول الوقت بقول لابني أنت أنظف وأزكى طفل في الدنيا، أوتوماتيك لا هيعرف يتعلم، ولو اتعلم هيبقى عنده تعالي وعنصرية على الآخرين، وهو من جوه في خروف صغير قاعد جواه. فطبعا إحنا هنا في حتة مظلمة، وأنا بقول إن إحنا لازم نشيل نظارة الخرافات بشكل كبير، وده اللي هنعمله النهاردة من خلال كتاب لطيف قوي اسمه أشهر الخرافات في علم النفس، ده إنتاج مؤسسة هنداوي، متاح يعني طبعا مجانا للي عايز طبعا يقراه. واللي كتب الكتاب سكوت وستيفن جي لين وجون روتشيو وباري آل بارستاين، دول كذا حد كاتبين هذا الكتاب، علماء نفس مجمعين خرافات كتيرة جدا جدا لازم نبطل نفكر فيها. في خرافات كتيرة معطلة حياتنا، ده عنوان الحلقة، وتعالوا نخوض ونغرز ونشوف ايه اللي ممكن نفهمه اكتر يخلي حياتنا سلسة بدون جلطات تفكيرية. يلا بينا.

إذا ما كان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة، متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة السي في وتحديد طريقك المهني، كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا يا

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على كتاب أشهر الخرافات، وبنحاول إن احنا نخوض ونقرأ شوية خرافات كتيرة من طبعا كتاب ضخم جدا، بس أنا هقرأ لكم بعض الحاجات عشان أسخنكم تقروا هذا الكتاب. طبعا الهدف إيه الخبيث اللي عندي؟ إن أنتوا تعرفوا إن أنتوا فايتكم كتير قوي لما بتقروا، يعني يا جماعة افهموا الموضوع فعلا مش مسألة إنه شيق ولذيذ، هو أصبح شيء في الحياة لا يمكن إن احنا النهاردة أكتر حاجة بتبيع هي المعلومات، والمعلومات مش موجودة غير في الكتب وفي الدراسات وفي الدنيا. الاي بيروح يدور لك على الحاجات اللي موجودة جوه الكتب، في الآخر هيديك ملخص بس مش هيديك الوجبة الكاملة اللي تقدر ان انت يعني تشتغل بيها في حياتك او تكمل بيها حياتك. فمن هنا بقول ان الموضوع ده وتدريب الاطفال عليه من واحنا صغيرين ولادنا ده مهم بشكل لن تتخيله. بيقولك بقى ايه؟ بيقولك يا اخي ده الانسان ما بيستخدمش غير 10% بس من دماغه. تخيل، يعني هو عنده قدرات سوبرمان ويقدر يطير، ويا اخي حرك الكوبايات من بعيد لو عايز، لو بس ركزت انت هتلاقي الدنيا جامده جدا. انت محطوط فيك قدرات رولز رويس بس انت اللي نايم. حقيقه الامر لا، احنا ما بنشتغلش ب 10% بس من قدرات الدماغ. الدماغ ده عامل زي بالظبط الشركه، والشركه لما بيبقى جاي لها مثلا وفد جاي فتلاقي الرؤساء هم اللي بيستقبلوه والناس اللي تحتيهم، ولما بيبقى فيه النهاردة ناس جاية تنظف بيبقى فيه ناس تانية بتشتغل، ولما بيبقى فيه محاسبين عشان فيه محاسبة ضريبية المحاسبين مكتبهم بيشتغل. هو مكان كل حاجة فيه ليها منطقة معينة، بدليل ان لما بيحصل إصابة فواحد لا قدر الله بيجيله طلقة أو شظي أو حاجة في دماغه، تبص تلاقيه فجأة حصل له شلل اتعمى بتاع، بس بقية الحاجات شغالة. إذن هو خبط في المركز بس، خبط في الديبارتمنت بتاع المحاسبين، ديبارتمنت المدرسين، فهو وقف حتة، وقف الكلام، وقف العينين، وقف الجسم، الرجل الشمال، بس ده معناه إنه كله شغال بس الباقي بيبقى شغال. لا، انت ما بتشغلش دماغك حضرتك 10%. اثناء النوم ومناطق النوم بيبقى في منطقه تانية خالص، ان الجسم النهارده 90% من المخ النهارده بيبقى بيطفي المكان. بيشتغل ايه النهارده؟ بيشتغل بعض الحاجات اللي في المخ اللي هي مسؤوله عن التنفس، القلب بتاع اللي بتدير العمليه، والناحيه الثانيه لازم نفهم ان التوكيل بتاع العربيه اللي بياخد عربيتك عشان يظبطها لك ويغير لك الزيت وبتاع ده بيحصل كل يوم بالليل، فمخك بيطفي المكان، بيطفي الاضواء كده عشان الناموس ما يجيش وبتاع، بتدي بقى يطلع مخاوفه مشاكله، يحصل راحة لبعض هذه الخلايا عشان بس تقدر تقوم تاني يوم فانكشن. واللي ما بينامش كويس النهارده بيحصل له حاله تاخر كامل في نشاطه وهكذا، بسبب انه ما قضاش ما عملش الريسيت فاكتوري سيتنجز، العوده لحاله المصنع يوميا عشان يقدر النهارده يظبط الدنيا بتاعته ماشيه ازاي. فده مثلا دي خرافه لازم نصدقها انها مش موجودة. طب ليه الناس بتصدق ده؟ لان التصريحات العلماء شكلها قوي وبتدي امل ان انا مش شغال وبتحفز بعض الناس، وقوة عقلية مخفية دي طبعا سكسي جدا رهيبة يعني. وطبعا كتب التنمية البشرية اللي دايما بتنفخ في انه البني ادم لا لا لا لا انت ما بتستغلش قدراتك العقلية. طب حضرتك صاحب الكتاب بتستغلها بتعمل ايه بقى؟ ورينا حضرتك كده ايه الزتونة اللي انت عايش عليها واحنا مش عارفين نشتغل عليها. خرافة تانية بتقول ان الرسائل اللاشعورية بتقدر تتحكم تحكم كامل في الناس. يعني انت بتتفرج على الاعلان فتبص تلاقي الاعلان ده النهاردة راح حاطط لك كده في النص فريم معين لمنتج معين، فانت اوتوماتيك تنزل كده زي روبوت وتقوم شاري المنتج ده ومروح، او ان هو بيتسمى subliminal messages او رسائل ضمنية او مدسوسة جوه الاعلانات والاغاني والحاجات، فده اللي بيخليك تعمل ده، او نغمة معينة بتحرك شيء جواك او طبعا يا جماعه الكلام ده للاسف مش صح، والافلام والاعلام قدم اللاوعي كقوه خارقه بشكل كبير، والشركات بتاعه التنميه الذاتيه والناس برضو قالك برمجه العقل، وده بيزنس والله برضو الناس شغاله على ده، وفي ناس بتميل لتصديق وجود قدرات برضو خارقه للحاجات دي. هو بيحصل تاثير بس تاثير مش باللحظه ومش بالدس ومش بالفريم ومش بالثانيه اللي بتتحط، وده ما بيأثرش على حاجه. هو اللي بيأثر حقيقه الامر هو ان احنا نقدر نبيع فكره كامله في فيلم كامل طويل، والفكرة دي تكون بتكرس إلى حاجة أنت تشربها بالراحة واحدة واحدة. وكمان في عائق من العقل، أنت النهاردة الدين والأخلاق والعرف الاجتماعي والتربية بيعد عليهم كلهم الأول وبعد كده نشوف الدنيا عامله إزاي. الإنسان ده مش في سفنجة كده قاعد أي حاجة ارميها له ويلا بينا، وإلا كان أي حد معدي جنبنا بيشد سجارة بيقول الله السجاير جميلة نقوم واخدين منه سجارة ومكملين وندمن. ما هو يعني ما طبعا هي اكيد مش كده، الدنيا مختلفه خالص وكل حاجه في الدنيا ليها سيت اب وليها البني ادم الشبه بالراحه. فده مثلا خرافه موجوده. في حاجه ثالثه مثلا بتقول انه الانسان محتاج مخه كله عشان يعيش بشكل طبيعي. بيقول لك لا يا باشا، مش المخ كله على فكره. في ناس عملوا عمليات استئصال واجزاء كامله من المخ ومع ذلك ما حصلش دامج او الدنيا مشيت والحياه اتحركت، ما فيش اي حاجه على فكره. يعني اقصد انه المخ بيقدر يفانكشن ببقيه الاجزاء اللي فيه، وان كان ممكن يحصل له قصور او ديلي في حاجه ولكنه موجود. بيقول لك بقى كان في قبل الانسان بتاعنا مخ انسان اسمه نيندرتال او نياندرتال، ده اسم وادي موجود. والنياندرتال ده هم لقوا عظام لانسان لا يمت بصله، لما فكوا الدي ان اي بتاعه لا يمت بصله الانسان الحالي غير بقرابه بسيطه لا تصل الى اكتر من 4% تقريبا من جيناتنا. يعني في يوم من الايام حصلت علاقه جنسيه ما بين نياندرتال وما بين الانسان الحالي اللي هو الهومو سابينز، اللي هو الانسان الحكيم اللي هو احنا مسميين نفسنا طبعا عشان احنا المصنفين، فطبعا مدلعين نفسنا فمسميين نفسنا الانسان الحكيم. تخيلوا بكل العتها اللي احنا عايشين فيه ده ومسميين نفسنا برضو الانسان الحكيم، بس مين اللي يشهد للبشريه غير خلت البشريه يعني. فالمهم فقال لك اصل مخ بقى الانسان النيندرتال ده كان متاخر، واحنا مخنا طبعا اكيد اكبر وهكذا. اتضح ان مخ النيندرتال اكبر مننا، يعني هو حجم مخه اكبر، يعني مش بالحجم بالدقة، ان الحجم مش بيبقى موازي للتكنولوجيا والتطور والاخلاق. قال لك لا، ده يبقى الراجل ده اكيد ما عندوش اخلاق، حتى لو مخه كبير فهو مخه تخين ما عندوش اخلاق. وجدوا في المقابر بتاعته ورود محطوطة على الناس اللي ميتة ودفنينهم بطريقة جنينية، وحطت ورد وساعة في نخيل. ده معناه انه انسان عنده شعور وعنده حزن وبيتذكر وبيكرم الفرد الآخر وبيدفنه، مش بيرموه كده يتاكل وخلاص زي الحيوانات. بالعكس، هو أصبح في يقين النهاردة أن هم ما يدروش يكملوا بس الوجود. جائحة معينة حصلت، في مرض حصل لهم، أعدادهم قلت، في حروب مننا احنا كإنسان حكيم دمرناهم. يعني كل ده بيقول أن في حاجة مش أساسية، الناس دي كانت عندها ذكاء كامل. دي بعض الخرافات اللي احنا من عايشين فيها وعملين نرددها، بس ما حدش بيفكر يسأل أو يدقق في المعلومة، مع أن النهاردة الدنيا أسهل بكتير. يلا ناخد أغنية ونرجع تاني نكمل الخرافات المجنونة اللي احنا عايشين فيها.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على الخرافات اللي مجننانا في حياتنا وماشيين بيها، ويمكن تبدو في الأول عادي، يعني معلومات مش فارقة كتير، بس لما تعرف مثلا انه احنا ما عندناش ان اللي بيبلغ ويكبر خلاص ما فيش خلايا عصبية تاني، والمخ ما بيجددش نفسه خالص وتبتدي خلاياك تموت من هنا. طب انت لما تسمع الجملة دي وتصدقها هنروح فين؟ ايه رأيكم ان لأ بعد البلوغ وحتى بعد البلوغ بتفضل الخلايا تتجدد؟ ولكن النهاردة اللي بيحصل انه بعض الناس من عدم استخدام المخ بشكل مستمر والذاكرة او القراية بالمناسبة، يعني اقوى حاجة بتخلي البني ادم صاحي عمره ما يجيله الزهايمر ايه؟ ان هو قراية كتير فما ينساش ابدا، فهنا بيبقى عنده قدرة. لذلك لان النهاردة حد كبير في السن مركز جدا، وأروبة وافلام وبيتفرج وكتب وكل حاجة، عشان دي رياضة زي اي حاجة تانية في الدنيا. بس بيحصل النهاردة ان الانسان بيتجدد له خلايا موجودة، اللي ما بيتجددش شوية هو النهاردة، أو مش ما بيتجددش، اللي بيبقى بطيء شوية، وبعض خلايا الجسم اللي في الأطراف، بعض خلايا حاجات في الكبد، بعض حاجات ممكن تبتدي تتعب، ولكن دايما خلايا المخ بيحصل لها نوع من التجديد. في ناس كمان بتقول إنه الكحول بيقتل الخلايا المخ برضو مباشرة وبيتأثر على كفاءة المخ. لا، هو الحقيقة الأمر إنه بيضر الاتصالات جدا، يعني النهاردة فكرة الشريان اللي بيودي إلى المخ الدم أو كده، الكحول بيدمر المنطقة بتاعت التواصل بشكل كبير، هو ما بيوصلش ده للمخ إلا لو الكبد خلاص انتهى، فيبتدي الكحول يطلع المخ يبتدي يأكله بقى، لكن في المطلق هو ما بيوصلش لغاية المخ، وبيدور الوصلات العصبية اللي رايحة للمخ، فده برضو شيء أخطر، يعني أنا شايفه كده يعني. بعض الناس بتتخيل كمان ان الكحول بيساعد على النوم، وده مش حقيقي على فكره، بيعمل اضطرابات جامده جدا. يعني انسان بياخد كحول بيشرب وينام يتخيل انه هينام، بالعكس بيقوم كتير وبيحصل له احلام وحشه، ويعني الدنيا برضو مش زي ما احنا متخيلين. برضو بيتكلموا النهارده ان الانسان يمتلك 5 حواس، ودي مثلا حاجه برضو خرافه احنا ماشيين عليها بنكررها. الانسان عنده الشم، اللمس، النظر، التذوق، والرؤيه مثلا. فهو كل دي الخمسه، لا هو في حاجات تانية على فكره، يعني مثلا الاحساس بالتوازن، دي حاسه، يعني فكره ان انا واقف متوازن كده، دماغي قادره توزن انا بعمل ايه، دي حاسه. درجه الحراره والاحساس بيها دي حاسه تانية مهمه جدا. الاحساس بالالم دي حاسه، والاحساس بوضع الجسم وحركته انا فين وقاعد فين، لان في ناس بتبقى فقده، بيحصل لكم اكيد لما انتوا تلاقوا نفسكم نايمين ومش عارفين انا دماغي فين وانا فين، وبعدين يبتدي الدنيا تتزن، دي حاسه. فلا، في حواس تانية ما نعرفش عنها حاجه. هل المكفوفين اصدقائنا الاعزاء يملكوا قدرات خارقه في السمع واللمس غيرنا؟ تفتكروا ده موجود؟ يعني الناس دي بيتطور عندهم حاجات اشبه بفكره مثلا انه الخفاش ما بيشوفش كويس قوي خالص، يعني فبيحصل له ان هو بيضرب موجات صوتيه فبتقدر ترد، فبيقدر يشوف المكان فما بيخبطش في الحيطه. هل ده موجود عند خفاش؟ مش موجود عند بني ادم، بس انا اقصد هل في شيء بيحصل كده؟ لا، هو المكفوف

لان اينشتاين بس انا مش غبي برضو، يعني اقصد انه الانسان برضو لازم يعرف انه القياسات الرياضيه والفوازير ممكن تبقى مناسبه لناس ومش مناسبه لناس تانية. ده معناه ان الاختبار مش عادل، لان احنا مش واخدين نفس الماده فبنادي فبنشوف مين اللي هيقدر يتذكر او يحلل. اذا الاختبار طالما بينزل على ناس غير متساويين يبقى لا يمكن ابدا احتسابه اختبار حقيقي، وده معناه ان مفيش اي كيو حقيقي. ممكن يبقى راجل النهاردة بسيط جدا، إنسان شغال في حاجة مهنة بسيطة يدوية ويمتلك ذكاء في الحتة بتاعته جدا جدا، ولكنه مش فاهم خالص في حاجات تانية، والعكس رجل أعمال وبتاع بس يجي عند حتة معينة يعطل خالص وتلاقيه على هطة ما. فده معناه ان في خلل في فكرة الاي كيو. احنا النهاردة ما نقدرش نفكر برضو ان حجم المخ زي ما قلنا ليه علاقة بالذكاء، يعني قلنا ان النيندرتال حجم ممكن اكبر ومع ذلك ذكائهم يعتبر اقل من اللي احنا وصلنا له، فبرضو دي نحطها ببالنا. وكذلك بيقولك ان الذكاء النهارده ان بيقولك مثلا ارشميدس قاعد في البانيو فحصل انزياح للميه. ارشميدس عالم مهم جدا جدا، وهو اللي عمل فكره ان الماء ينزاح بحجم الانسان، فانت مليت البانيو بس ما وصلش لنهايته. وانس انك تقعد في الميه بتنزل من على الجناب بتاعه البانيو، ده معناه ان انت الجزء اللي انت نزلت فيه ده هو يساوي وزنك بشكل ما. عمل قاعدة وبدأ يشتغل ولعب على الرافعات، وراجل مهندس عظيم يعني وهكذا. فبيقولوا ان هو لما اكتشف الفكرة دي قال وجدتها، هو ما وجدهاش دلوقتي، هي فكرة بقى لها سنين شغالة، هو بس مسك التون بتاعها، مسك الاخر حتة في اللعبة فقدر انه يوصل لحاجة. ما حدش بيوصل لفكرة مجرد كده يطقطق صبعه ويوصل لها. انا ناس كتير بتقعد تقول لي انت جبت فكرة تراب المسجد منين، جبت فكرة الفيل لازم، هي مش فكرة جبتها لقيتها، ده بناء وبياخد وقت طويل وشهور لغاية ما بوصل في الاخر انها تتوج باسم في الاخر. بس ده مش معناه ان في حاجة بتيجي سحرية فجأة بتنزل على دماغ البني ادم وبتسبب له وحي ما او حاجة، حتى لو ده موجود فهو بيجي لان انا فاتح قنوات الاتصال بتاعتي كلها عشان اوصل لحاجة تكون مظبوطة. اعرفوا كمان انه النهاردة مثلا في حاجة بتقول انه لو احنا طول الوقت بندي للانسان فيدينج ان هو ياخد حلويات عشان خاطر فاز بحاجة، او كلب بندربه فبندي له اكل عشان كل ما يعمل حركة ندربه، ده لا يعني ابدا على فكرة انه الدنيا تمام. يعني التصرف والمكافآت الفورية مش لازم تؤدي الى حاجة مهمة خالص، بالعكس تعالوا نشوف ان اللي بيلعبوا قمار بيبقوا دايما قاعدين في حالة مكافآت فورية دايما توما موجودة قدامهم هما بيدوروا عليها. طب ليه بتوع القمار يعني هو بيخسر ونفسه في مكافآت فورية طول الوقت اللي بيلعب قمار، بس لانه بيكسب ساعات وبيخسر ساعات بيلزق في الترابيزة وبيبقى عايز يكمل، لكن اللي بيكسب على طول مش هيكمل على فكرة، واللي بيخسر على طول مش هيكمل. اذا التفادي التكرار حتى لو في المكافآت افضل بكتير، ويخلي بني ادم عنده احساس بالمسؤوليه ويشتغل. كتاب مليء بالخرافات وهتعجبه جدا، وانا اعتقد انه فهمنا للمشاكل الداخليه اللي عندنا في حياتنا او منطقه ان احنا ازاي النهارده نقدر ما نبقاش عبيد لشيء احنا مش فاهمينه، ده اكتر حاجه واجب علينا نطهر نفسنا منه ونحاول نقول اللي بعدنا عشان ما نغرس في هذه الاشياء. وعندي حلقه لطيفه جدا رجعوها في التوليفه عن كتاب مثلا اسمه المخ القبله بيكمل النظرة دي وبيثبت لنا ان مخ الانسان النهاردة هو مخ برضو مش مرتبط بشكل كبير بالكمال، هو مليء بالاخطاء والمشاكل والقراءات اللي ما لهاش اي معنى. فده يخلينا نركز قوي ان احنا لازم نتأكد من كل شيء يكون مرتبط عندنا بشكل كبير باستنادات علمية، وان احنا نسأل كتير ونتقصى كتير. وبره لما بيكتشفوا حاجة بيقعدوا 10 سنين يدرسوها بعدين قبل ما يعلنوا عنها. احنا طبعا عايزين الفهلوة تسيطر علينا بشكل كبير، تعالوا نكون ابطأ شوية واكثر دقة واتقان. اشوفكم الاسبوع الجاي، تصبحوا على خير.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: عايزة مكان في أكتر من 1000 وظيفة في مجالات مختلفة؟ متحمسة تسمعي قصص نجاح تلهمك؟ وعايزة كارير منتورز وكوتشز يساعدوكي في كتابة CV وتحديد طريقك المهني؟ كل ده هتلاقيه في النسخة الثالثة من الملتقى التوظيفي للسيدات من منصة ممكن يوم السبت 16 مايو في كرياتيفا بقصر السلطان حسين التابع لوزارة الاتصالات. التسجيل مجانا من خلال منصات ممكن. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

وخطره، اوبا

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. التحديثات او الابديتس بتاعه الويندوز كانت بتتعمل زمان واحنا مطمنين. الويندوز تصلح شويه حاجات، يحصل تحسن في الاداء واضافه فيتشرز او خصائص صغيره وخلاص. لكن دلوقتي موضوع الابديتس او التحديثات بقى احيانا ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا. يعني دلوقتي كل أبديت جديد للويندوز بقى يعتبر مغامرة في حد ذاته، ممكن أبديت يصلح مشكلة ويخلق 10 مشاكل غيرها. وللأسف طبعا ده بقى واقع بيحصل النهاردة. تحديثات الويندوز أحيانا كتير بتتسبب في مشاكل وبتلخبط أو تخبي خصائص تانية في السيستم. مايكروسوفت نزلت تحديث للويندوز فيه مميزات جديدة هيستفيد منها كل الجيمرز، لكن الغريب إن الفيتشرز أو المميزات دي ممكن تكون مستخبية. إزاي؟ هو ده اللي هنتكلم عنه دلوقتي، وممكن تبعتولنا على الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/nogumafm. الويندوز أبديتس أو تحديثات الويندوز هي أهم حاجة بتعملها مايكروسوفت للسيستم علشان يعيش أو يستمر أطول فترة ممكنة. الأبديت يصلح مشاكل، ينزل تعريفات أو درايفرز جديدة للقطع المختلفة وكل الخصائص اللي في الويندوز. بس المشكلة اللي بقت تتكرر كتير جدا هي ان الابديتس ممكن تغير اعدادات كتيرة في السيستم من غير ما تاخد اذن، والسيستم يبتدي يخبي خصائص عند ناس ويظهر الخصائص دي لناس تانية، او حتى يخلي المستخدم نفسه حاسس انه مش فاهم ايه اللي شغال اصلا جوه السيستم وايه اللي مش شغال. في ناس كتيرة جدا النهاردة ممكن يشيلوا الابديت علشان يحلوا مشكلة حصلت بسبب الابديت ذات نفسه، والأسوأ انك ممكن تكون منزل اخر ابديت او اخر تحديث من مايكروسوفت وتكتشف ان في فيتشرز او خصائص موجودة عند الناس كلها وكلهم بيتكلموا عنها وتدور عليها ما تلاقيهاش. طب ازاي يعني؟ في خاصية جديدة دلوقتي اسمها Xbox Full Screen Experience او Xbox Mode. الخاصية دي عبارة عن محاولة من مايكروسوفت انها تخلي الجيمينج على الكمبيوتر زي اجهزة الاكس بوكس، يعني تلعب على البي سي بكل قوة البي سي طبعا، بس التجربة كلها هتحسسك انك بتلعب على كونسول. والفكرة هنا انك بدل ما تتعامل مع واجهة الويندوز العادية وتستعمل الماوس والكيبورد، الويندوز بتتحول لواجهة فول سكرين متصممة بالكامل علشان تستعملها بالكنترولر، وتدخل مباشرة على مكتبة ألعابك وتفتح اشتراك الجيم باس وتتنقل ما بين الألعاب بمنتهى السهولة كأنك قدام جهاز كونسول حقيقي. وأهم حاجة إن أكس بوكس مود ما بيعملش تغيير في الشكل بس، لكن هو كمان بيحاول يخفف استهلاك السيستم لموارد الكمبيوتر علشان أداء الجيمينج يتحسن. يعني مايكروسوفت بتحاول تخلي الويندوز يتصرف كأنه أكس بوكس في وقت الجيمينج، مع إمكانية الرجوع بسهولة لواجهة الويندوز العادية في أي وقت. طيب يعني الكلام كويس جدا، مايكروسوفت نزلت ابديت للويندوز بيقلب الكمبيوتر ويخلي شكله عامل زي الاكس بوكس ويبقى اسرع معاك في الالعاب. طيب فين المشكله بقى؟ المشكله انك لما تدخل على اعدادات الويندوز علشان تشغل الاكس بوكس مود مش هتلاقيه موجود اصلا، مع انه هو نزل على السيستم. ميزه اكس بوكس مود ظهرت فجاه لبعض المستخدمين في اعدادات الويندوز، لكن في ناس تانية كتيره جدا عندهم نفس التحديث ونفس الابديت ونفس الاصدار ويمكن نفس الاجهزه تقريبا، بس الميزه مش موجوده عندهم من الاساس. ودي بقى حاجه مستفزه جدا، يعني مايكروسوفت بتختار اجهزه معينه بشكل عشوائي علشان تختبر مميزات جديده وتشوف الكلام ده مستقر ولا لا. هل الحاجات دي بتسبب مشاكل؟ هل الناس بتستعمل المميزات الجديده اصلا؟ وبعد كده تقرر مايكروسوفت إذا كانت هتعمم الكلام ده ولا لأ. وده بقى اللي بيخلي الأدوات اللي زي فايف تول تنتشر بشكل كبير وسط مجتمع البي سي. البرنامج ده بيسمح للمستخدمين إنهم يفعلوا الخصائص اللي ممكن تكون مخفية داخل الويندوز بس يدويا أو مانيولي. يعني بدل ما نستنى مايكروسوفت إن هي تفعل ميزة معينة في الويندوز، إحنا ممكن نفتح المميزات دي بنفسنا وبالتحايل على السيستم. وهنا بقى ممكن يحصل مشاكل، لأن مايكروسوفت دايما بتدي تحذيرات من إنك تغير في الحاجات دي، وفي فيديوهات كتيرة جدا على النت بتقولك إنك لو هتعمل خطوة زي دي لازم تعمل ريستور بوينت وتعمل باك اب قبل أي حاجة. ليه؟ لأنك هتغير في مكونات داخلية للسيستم، وبعض الخصائص دي ممكن تكون مش مستقرة أو لسه ما خلصتش، وده ممكن يسبب مشاكل كلنا في غنى عنها. يعني هل معنى الكلام ده ان مايكروسوفت بقت بتعتمد على المستخدمين كلهم كأنهم بيتا تيسترز او مختبرين؟ يعني هم ينزلوا الابديتس واحنا اللي نجربها وبعدين نشوف اذا كان في مشاكل ولا لا؟ للأسف هو ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي، ودي واحدة من اكتر الانتقادات اللي بتتوجه لويندوز 11. ناس كتير بقوا حاسين ان السيستم بقى بيتغير كل اسبوعين مثلا، بس من غير اي ثبات حقيقي. مرة ينزل تحديث يكسر الأداء في الألعاب ويعمل مشاكل مع الاس اس ديز، أو يبوظ الدرايفرز، أو يخبي فيتشرز أو خصائص معينة، أو ممكن تلاقي الأبديت بيغير أماكن الإعدادات بدون أي منطق. حالياً الويندوز بقى عامل زي الخدمات الأونلاين اللي بتكون متغيرة باستمرار. هل ينفع شركة بحجم مايكروسوفت تنزل كل شوية أبديتس للويندوز وهم مش عاملين اختبار للتحديثات دي أساساً؟ وهل الطبيعي إن المميزات الجديدة تبقى موجودة بس مستخبية عشان بيتعمل لها اختبار على أجهزة ناس تانية؟ عرفتوا بقى ليه في ناس كتيرة جداً دلوقتي بتدور على سيستم بديل زي اللينكس أو الستيم أو أس؟ الجيمر دلوقتي بيدور على نظام مستقر يشغل عليه البرامج والألعاب من غير مشاكل كتير. صعبة دي؟ الظاهر إن دي بقت حاجة صعبة على مايكروسوفت. هم قالوا إنهم هيعملوا تحديثات وأبديتس علشان الويندوز يبقى أخف ومستقر أكتر، بس اللي بيحصل عكس كده تماما. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديث تصنيف
1: حضرتك فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المس

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. الذكاء الاصطناعي بقى داخل في كل حاجة دلوقتي، وتقريبا مفيش صناعة في العالم إلا وهتلاقي الـ AI بدأ يغير شكلها. وطبعا صناعة الألعاب كانت من أول الصناعات اللي الناس بدأت تقلق عليها. من ساعة ما الذكاء الاصطناعي بدأ ينتشر والجيمرز والمطورين عندهم سؤال واحد، هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المطورين والفنانين؟ هل الشركات الكبيرة هتبدأ تستغنى عن الناس والأفراد، والألعاب في المستقبل هتبقى معمولة بالكامل بالـ AI؟ في شركتين من أكبر شركات الألعاب في العالم طلعوا بنفسهم واتكلموا بشكل واضح جدا عن الموضوع ده، شركة سوني وشركة أبيك جيمز، والاتنين تقريبا عندهم نفس الفكرة، شركتين كبار عندهم رؤية عن استخدام الـ AI في صناعة الألعاب. تعالوا بقى نتعرف على رؤية الشركات دي، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. شركة سوني اتكلمت رسمياً عن خطتها لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب، والكلام كان على لسان الرئيس التنفيذي للشركة، وقال حاجة مهمة جداً، إن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي بالنسبة لشركة سوني مش بديل للبشر، لكن هو أداة قوية جداً بتعلي كفاءة التطوير وتخلي عملية صناعة الألعاب أكبر وأسرع. وكلامه صح، لأن الألعاب دلوقتي بقت ضخمة جداً. زمان اللعبة كان ممكن يعملها فريق صغير، لكن دلوقتي الألعاب ممكن يشتغل عليها آلاف المطورين لسنين طويلة جدا، وكل جيل جديد التوقعات بتزيد أكتر. الجيمرز عايزين جرافيكس أقوى وتفاصيل وحركة واقعية أكتر وعالم ضخم وشخصيات شكلها حقيقي، وكل الكلام ده بياخد وقت وفلوس بشكل مش طبيعي. علشان كده شركة سوني شايفة إن الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد في الحاجات اللي بتستهلك وقت كبير من المطورين، زي التحريك أو الأنيميشن، ودي مثلا واحدة من أصعب وأطول مراحل التطوير أو الديفلوبمنت في أي لعبة. تخيل مثلا أن أنت عندك شخصية في اللعبة وعايز الشخصية دي تعبر بتفاصيل الوجه بس بشكل واقعي. زمان المطورين كانوا بيقعدوا ساعات طويلة جدا يشتغلوا يدويا على تعبيرات الوجه وحركة العين والشفايف وكل التفاصيل الصغيرة، لكن دلوقتي سوني عندها أداة أو تكنولوجي جديدة اسمها موكينج بيرد. الأداة دي بتحول الموشن كابتشر أو تسجيل الحركة لحركة كاملة للوجه بس بشكل شبه تلقائي. يعني بدل ما المطور يقعد يشتغل ساعات طويلة على كل لقطة، الـ AI بيساعده إن هو ينجز المرحلة دي في وقت قليل جداً. شركة سوني اتكلمت كمان عن استخدام الـ AI في تحريك الحاجات اللي زي شعر الشخصيات والتفاصيل الصغيرة اللي كانت زمان بتاخد وقت كبير جدا، وأكدوا إن الأدوات دي بالفعل موجودة وبيستعملوها في الاستوديوهات الكبيرة اللي عندهم زي استوديوهات نوتي دوج واستوديو سان دييجو. يعني الكلام ده مش أفكار مستقبلية أو تجارب، لكن هو اشتغل بالفعل في تطوير ألعاب حصرية كبيرة جدا، والهدف النهائي من كل ده إن المطور بدل ما يضيع وقته في شغل يدوي متكرر يقدر يركز أكتر على بناء العالم والتفاصيل بنفسه. يعني يركز على القصة والشخصيات والتفاصيل الصغيرة والكبيرة وكثافة العالم، ويركز على الحاجات اللي فعلا بتفرق في التجربة النهائية. وهنا لازم نعترف ان الذكاء الاصطناعي فعلا ممكن يغير شكل صناعة الألعاب بالكامل، لان الشركات الكبيرة دلوقتي بقت بتصرف ميزانيات مرعبة على التطوير. في بعض الألعاب تكلفتها بقت بتعدي ميزانيات أفلام هوليوود، فطبيعي جدا ان الشركات تدور على اي وسيلة تقلل الوقت والتكلفة. شركة سوني دلوقتي بتستعمل الـ AI في الألعاب وكمان في متجر بلاي ستيشن، لأنه بيسهل عملية الدفع وبيقترح على الجيمرز. وبسبب الـ AI شركة سوني قدرت تحقق حوالي 700 مليون دولار إضافية في سنة واحدة بس. فواضح أن الشركة دي متأكدة أن الذكاء الاصطناعي هيبقى جزء أساسي من مستقبل البلاي ستيشن كله، مش الألعاب بس. لكن في نفس الوقت سوني أكدت أكتر من مرة أن المطورين والفنانين مش هيتبدلوا، ودي أهم نقطة، لأن هي دي الحاجة اللي الناس قلقانة منها. ناس كتير شايفة إن الشركات ممكن تعتمد على الـ AI بدل البشر علشان يقللوا التكاليف، لكن لغاية دلوقتي على الأقل رسمياً شركة سوني بتقول إن ده مش الهدف اللي عندهم. وهنا بقى نروح لشركة أبيك جيمز. الشركة دي كمان اتكلمت عن الـ AI بشكل واضح جداً، لأن المسؤولة عن التطوير الخارجي للعبة فورتنايت قالت إن الشركة متفهمة جداً حالة الخوف اللي عند المطورين والجمهور من الـ AI، لكنها أكدت إن الذكاء الاصطناعي موجود علشان يساعد البشر وما يستبدلهمش. وشرحت الفكرة بشكل بسيط. هي قالت لو في حاجة بتاخد 10 ساعات شغل يدوي، الـ AI ممكن يعملها في وقت أسرع بكتير، وده بيدي فرصة للفريق إنه يركز على الحاجات الإبداعية الأهم. يعني شركة أبيك جيمز بتقول نفس الكلام اللي شركة سوني بتتكلم عنه تقريباً، إن الـ AI يشيل المهام المتكررة أو الطويلة، والإبداع الحقيقي يطلع من البشر، لأنه في الآخر الذكاء الاصطناعي مهما اتطور هو لسه محتاج حد يوجهه، محتاج رؤية، ومحتاج مخرج، ومحتاج مصمم فاهم هو عايز يطلع إيه. شركة أبيك جيمز قالت إن هي بالفعل استخدمت الـ AI في المجالات اللي زي الأنيميشن علشان يسرعوا مراحل الإنتاج البصري، وأكدوا إن أدوات الذكاء الاصطناعي دي كلها اتطورت عندهم. يعني أبيك جيمز هي اللي بتطور أنظمة الـ AI بتاعتها من غير ما تعتمد على شركات خارجية. يعني نفهم من كده إن الشركات الكبيرة بدأت تبني أنظمة AI خاصة بيها بالكامل، لأنهم مش هينفع يكملوا غير بالطريقة دي. أي شركة ألعاب أو مطور لو ما استعملوش الـ AI هيضيعوا على نفسهم فرص كتيرة جدا، وممكن الشركات دي تختفي في يوم من الأيام لو ما تطوروش. فما بقاش ينفع نستغرب من فكرة إن الـ AI داخل في كل حاجة، لأن هو المستقبل. الـ AI حاليا بيحتاج توجيه البشر، بس في وقت قريب جدا احنا هنوجهه بالكلام ونقعد نتفرج ونعمل تعديلات بسيطة، وبعدين هنوصل لمراحل متقدمة جدا، وممكن الألعاب تتطور في فترات قليلة. بس المهم انه مهما الـ AI اتطور، العنصر البشري ما يختفيش حتى لو دوره مش كبير. لازم الأفكار تيجي من الإنسان المبدع، علشان احنا اكيد مش عايزين في يوم من الأيام نلاقي ان الألعاب كلها او معظمها بقت شبه بعض. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. أقوى محرك أو إنجن لصناعة الألعاب في العالم بقى في نفس الوقت واحد من أكتر الحاجات اللي عليها جدل، لأنه للأسف هو اللي عامل مشاكل. احنا طبعا بنتكلم عن Unreal Engine، محرك الألعاب اللي تقريبا بقى مسيطر على صناعة الجيمينج بالكامل. أي لعبة ضخمة النهاردة تقريبا لازم تسمع فيها اسم Unreal Engine 5، وأي مطور مستقل أو أي استوديو صغير أول حاجة بيفكر فيها غالبا هي Unreal Engine، لأن المحرك ده بقى مرعب من ناحية الإمكانيات. بيقدم جرافيكس قوية جدا، إضاءة واقعية بتكنولوجي زي لومن، وتفاصيل ضخمة بتقنية نانايت، وأدوات جاهزة، وكل ده يقدر يخلي فريق صغير من المطورين يعملوا لعبة شكلها زي الألعاب التريبل اي بمنتهى السهولة. لكن الغريب انه بالرغم من قوة الانجن ده، في موجة انتقادات ضخمة جدا عمالة تتوجه له في آخر سنتين، وناس كتير بدأت تسأل هل Unreal Engine بقى تقيل أكتر من لازم؟ وليه في مطورين كتير بدأوا يفكروا في بدائل تانية؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. أكبر مشكلة خلت الناس تنتقد Unreal Engine هي طبعا مشكلة الأداء أو البرفورمنس. أي حد لعب لعبة اتعملت بUnreal Engine 5 أكيد لاحظ إن في stuttering أو تقطيع مفاجئ. اللعبة بتكون ماشية طبيعي وفجأة يحصل دروب عنيف جدا في الفريمات للحظات، وبعدين اللعبة ترجع طبيعية. المشكلة دي بقت متكررة بشكل واضح جدا في ألعاب كتيرة، لدرجة ان في ناس بدأوا يهزروا وقالوا عن Unreal Engine 5 انه stutter engine، بمعنى المحرك اللي فيه تقطيع. والسبب الأساسي في المشكلة دي غالبا بيكون حاجة اسمها shader compilation. الألعاب الجديدة فيها مؤثرات بصرية معقدة جدا، وكروت الشاشة لازم تترجم التعليمات دي باستمرار علشان تعرض الجرافيكس قدامك على الشاشة. المفروض ان الشيدر كومبيليشن او تجميع الاوامر الخاصه بعناصر اللعبه بيحصل قبل ما اللعبه تشتغل، واحيانا الموضوع ده بيحصل واللعبه شغاله، وهنا بقى اللعبه كلها حرفيا بتعلق للحظات صغيره جدا لغايه ما العمليه دي تخلص. وكل ما اللعبه كانت ضخمه ومعقده المشكله بتزيد. وشركه ابيك جيمز نفسها اعترفت ان الشيدر ستاترينج بقى مشكله كبيره فعلا، وبدات تشتغل على حلول لتقليل المشكله دي، بس الحلول دي مش دايما بتشتغل بشكل مثالي. في مطورين شايفين ان انظمه الشيدر كومبيليشن في Unreal Engine 5 محتاجه شغل اضافي معقد جدا علشان تطلع بنتيجه مستقره، وهنا بقى بتبدا المشكله الحقيقيه، لان Unreal Engine قوي جدا، لكن القوه دي معناها مشاكل ضخمه. زمان المطور كان يقدر يعمل اوبتمايزيشن أسهل بشكل نسبي، لكن دلوقتي محرك زي Unreal Engine 5 بقى مليان أنظمة كتيرة جدا زي Lumen وNanite وWorld Partition وحاجة اسمها Virtual Shadow Maps، وكل تقنية من دول محتاجة خبرة كبيرة جدا علشان تشتغل صح. يعني الانجن او محرك الالعاب بقى محتاج فرق تكنيكال قوية جدا علشان تستفيد فعلا من كل امكانياته، وعشان كده ناس كتير شايفين ان Unreal Engine بقى اوفر كيل او بقى معقد بزيادة. يعني المحرك معمول لالعاب سينمائية ضخمة جدا، لكن في المقابل استهلاكه للموارد بقى عالي بشكل مرعب. رئيس شركة Epic Games اتكلم عن الموضوع ده وقال ان جزء من المشكلة انه في مطورين كتير بيأجلوا الاوبتمايزيشن لاخر مراحل التطوير، وأنريل أنجن كمحرك بقى بيشجع على الفكرة دي لأنه بيخليك بسهولة تقدر تضيف تقنيات ضخمة جدا وجرافيكس مبهرة، لكن عمليات تحسين الأداء بقت أصعب بكتير من زمان. عشان كده المطورين بيركزوا على الكلام ده ويعملوا الأوبتمايزيشن في الآخر، وده خلى بعض الاستوديوهات ترجع تفكر في المحركات الخاصة بيها، لأن الاستوديو لما بيكون عنده محرك ألعاب أو أنجن خاص الموضوع بيكون أخف وأسهل في التحكم. لما تعمل انجن مخصوص للعبة انت بتطورها، انت كده تقدر تبني كل حاجة على قد احتياجاتك انت بس، بدل ما تستعمل محرك عملاق معمول لعشرات الانواع من الالعاب المختلفة. علشان كده الاستوديوهات الكبيرة اللي زي كابكوم عندها RE انجن، وجوريالا جيمز عندها داسما انجن، لانهم شايفين ان التحكم الكامل احيانا بيكون اهم من الامكانيات الجاهزة. وفي نقطة تانية مهمة جدا، Unreal Engine بقى تقريبا موجود في ألعاب كتيرة جدا، وده بدأ يخلق إحساس عند بعض الجيمرز إن الألعاب كلها بقت شبه بعض من ناحية التقنية، نفس الإضاءة، نفس الإحساس بالحركة، وطبعا نفس المشاكل اللي بتحصل في الأداء والبرفورمنس. ودلوقتي ناس كتيرة بتدور على بدائل أخف وأكتر مرونة من Unreal Engine، والمفاجأة إن في ناس بيحاولوا إنهم يعيدوا اختراع فكرة محركات الألعاب نفسها بسبب الـ AI. في حاليا مشروع اسمه The Immerse Engine، المشروع ده بيتبني حاليا بخبرات قوية جدا. الناس اللي بيعملوا الانجن ده هم ناس اشتغلوا في Epic Games وجوريالا جيمز، واللي بيقود المشروع ده واحد من مؤسسين استوديو جوريالا جيمز وواحد من الناس اللي اشتغلوا على Unreal Engine في شركة Epic. يعني احنا بنتكلم عن ناس فاهمين فعلا محركات الالعاب بتتعمل ازاي. The Immerse Engine المحرك الجديد ده بيحاول يقدم نفسه كمنافس اوروبي للمحركات الضخمة اللي زي Unreal وUnity. عصر الذكاء الاصطناعي محتاج طريقة تطوير مختلفة بالكامل، وUnreal Engine رغم انه قوي جدا لسه بيعتمد على اسلوب تطوير وواجهات او انترفيسز كلاسيكية نسبيا. علشان كده The Immerse Engine بيحاول يبقى AI Native، يعني المحرك معمول من البداية بالـ AI علشان يشتغل بالذكاء الاصطناعي بشكل عميق. ازاي بقى الكلام ده؟ الفكرة ان الانجن يكون فيه انظمة AI متوصلة ببعض بشكل موديولر او بشكل وحدات مستقلة، بحيث ان اي نموذج ذكاء اصطناعي جديد يقدر يندمج بسهولة داخل الانجن او المحرك. والهدف ان الـ AI يعمل الشغل الاولي او المهام المتكررة، لكن المطور البشري يركز على الابداع واللمسات النهائية. المحرك الجديد ده ممكن يخلي فريق صغير من 3 أو 4 مطورين يعملوا شغل كبير جدا كان زمان بيحتاج من 10 ل 15 ديفلوبر. والمشروع كمان مش مركز على الألعاب بس، لأن The Immerse Engine ليه استخدامات تانية في الرسومات ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الواقعية وكمان في أنظمة الدفاع الأوروبي. الفكرة هنا ان اوروبا عايزة انه يبقى عندها محرك وتكنولوجي خاصة بيها بدل الاعتماد الكامل على الشركات الامريكية او الشركات الصينية، ودي نقطة مهمة جدا لان حاليا محركات الالعاب دخلت في صناعات تانية زي السينما والهندسة والمحاكاة، وكمان دخلت في حاجة اسمها الديجيتال توين اللي هي فكرة التوأم الرقمي. فدلوقتي الـ AI هيوفر لنا محرك العاب جديد قوي وسريع وسهل. هل Unreal Engine هيستمر ولا احنا كده داخلين على عصر جديد هتبتدي تظهر فيه محركات تانية أذكى وأخف ومبنية بالكامل بالـ AI؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

سوني بدأت تتحرك بدري جداً علشان تستعد للحظة إطلاق اللعبة المجنونة دي. من زمان وإحنا دايماً بنسمع إن شركة تيك تو وشركة روكستار بيعملوا اتفاقيات حصرية مع شركة سوني علشان لعبة جي تي اي يتعمل لها عروض خاصة على البلاي ستيشن، وتقريباً كده الماركتينج قرب وقرب جداً، وفي أي لحظة ممكن نشوف تريلر جي تي اي 6 الجديد بعد ما شركة تيك تو تعمل اجتماع المستثمرين أو الانفسترز كول، والكلام ده كله ممكن يحصل في خلال أسبوعين بالكتير. يعني خلاص جي تي اي 6 عمالة بتقرب بسرعة جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. خلينا متفقين أنه كل الجيمرز أو معظمهم بيحبوا جي تي اي، وأهم فئة في جمهور جي تي اي من وجهة نظر شركة روكستار هم جمهور البلاي ستيشن. هم دول اللي بتعملهم باندلز مع الأجهزة غير أي حد، وبيكون عندهم مهمات حصرية على البلاي ستيشن قبل الناس التانية كلها. وفضلت العلاقة ما بين جمهور بلاي ستيشن وشركة روكستار علاقة خاصة جدا، مفيش شركة ألعاب بتعمل مع الجمهور اللي شركة روكستار بتعمله مع جمهور بلاي ستيشن. أنا عايزك تتخيل بقى إن بعض مستخدمين البلاي ستيشن 4 بدأوا يستقبلوا إشعارات أو نوتيفيكيشنز من شركة سوني بتقول لهم بشكل مباشر لو أنت عايز تلعب جي تي اي 6 لازم تشتري بلاي ستيشن 5. طبعا الناس اللي حطوا جي تي اي 6 في قائمة الأمنيات أو الويش ليست على متجر بلاي ستيشن بدأ يوصل لهم إشعار بيقول إن اللعبة هتنزل يوم 19 نوفمبر الجاي، وإنهم لازم يشتروا بلاي ستيشن 5 علشان يكونوا جاهزين لإطلاق اللعبة. ولما شركة زي سوني تبدأ الحملة دي من دلوقتي يبقى ده بيوريك قد إيه الشركة شايفة إن جي تي اي 6 سلاح تسويقي مرعب. في ناس كتيرة جدا لحد النهاردة لسه موجودين على منصة البلاي ستيشن 4. الجهاز ده قدر يبيع بأرقام خرافية، وفي ملايين الجيمرز في العالم كله بيلعبوا على الجهاز ده بشكل يومي. لكن جي تي اي 6 هنا بقى عاملة زي خط النهاية بالنسبة للجيل القديم. الرسالة أو النوتيفيكيشن اللي جات من شركة سوني واضحة جدا، اللعبة دي يا جماعة مش للبلاي ستيشن 4، اللعبة دي معمولة للجيل الجديد فقط. والأهم من الإشعار أو الرسالة دي هو الثقة اللي وراها. لما شركة بحجم سوني تبدأ تبعت إشعارات رسمية بالشكل ده فده معناه إن هي واثقة جدا من موعد إصدار اللعبة، وده مهم جدا لأن جي تي اي 6 بقت أكتر لعبة الناس خايفة إنها تتأجل. وحاليا شركة سوني ممكن يكون عندها إعلانات حصرية عن الباندلز أو الأجهزة اللي هتنزل فيها لعبة جي تي اي 6، ولو في لعبة واحدة تقدر تخلي ملايين الناس تشتري كونسول جديد اللعبة دي طبعا هي جي تي اي 6 من غير ما تفكر. طيب هو ليه أصلا جي تي اي 6 بقت بالمستوى ده من الجنون؟ ليه العالم كله مستنيها بالشكل ده؟ لأنه ببساطة شركة روكستار بتحاول تعمل حاجة أكبر من مجرد لعبة. في تقارير كتيرة جدا دلوقتي بتقول إن تكلفة تطوير جي تي اي 6 وصلت تقريبا ل1.5 مليار دولار، ما تتخضش من الرقم. وفي إشاعات تانية بتقول إن اللعبة دي بالماركتينج هتعدي ل2 مليار دولار، ولو الرقم ده طلع حقيقي فاحنا كده بنتكلم عن أغلى مشروع ترفيهي في التاريخ، مش في الألعاب بس. زمان جي تي اي 5 كانت ميزانيتها حوالي 250 مليون دولار، ووقتها الناس كانت شايفة ان الرقم ده يعني رقم خزعبلي، رقم مجنون. دلوقتي جي تي اي 6 بتتكلم في أرقام عدت أفلام هوليوود العملاقة. فيلم ستار وورز The Force Awakens يعتبر من أعلى الأفلام تكلفة في التاريخ، وإنتاجه وصل ل536 مليون دولار، وأفلام Avengers Infinity War و Endgame اتكلفوا أكتر من 1 مليار دولار، بس علشان دول فيلمين كبار جدا وتصوروا مع بعض. طيب شيل بقى الكلام ده كله على جنب، جي تي اي 6 عدت كل الكلام ده وممكن توصل تكلفتها ل2 مليار دولار. الفرق الرهيب ده بيوريك قد ايه صناعة الألعاب نفسها اتغيرت. الألعاب ما بقتش منتج صغير، الألعاب الضخمة النهاردة بقت صناعة ترفيهية كاملة بتنافس السينما والمسلسلات وكل حاجة تقريبا. وشركة روكستار معروف عنها ان هي اصلا شركة بيرفكشنست بشكل مرعب، فشركة زي دي ممكن تقعد سنين على تفصيلة صغيرة جدا علشان بس تطلع بالشكل اللي هم عايزينه، وهو ده اللي بيخلي تطوير جي تي اي 6 ياخد وقت ضخم جدا بالشكل ده. كل حاجة في اللعبة دي واضح ان هي معمولة علشان تبقى للجيل الجديد. عالم ضخم، ذكاء اصطناعي قوي، تفاصيل اكتر، ومستوى من الواقعية ما تعملش قبل كده. وشركة تيك تو نفسها معترفة بده، رئيس الشركة اتكلم قبل كده وقال ان تطوير اللعبة دي مكلف للغاية، وان الضغط على الفريق ضخم جدا بسبب التوقعات الرهيبة حوالين اللعبة، لانه ببساطة تيك تو او روكستار ما بيعملوش لعبة علشان تنجح، هم مطالبين انهم يعملوا حدث يغير الصناعة كلها.

وهي دي مشكلة جي تي اي 6 الحقيقية. لو افترضنا ان عندها مشاكل، ان سقف التوقعات بقى مرعب. اي لعبة تانية في العالم ممكن تنزل ويبقى فيها مشاكل وبتتصلح وعادي، الناس بتعديها زي سايبر بانك مثلا، لكن جي تي اي 6 الناس مستنية اللعبة دي تبقى ثورة تقنية كاملة. الناس مستنيين عالم حي بشكل مش طبيعي، جرافيكس مجنونة، تفاصيل غريبة، وكمية محتوى تكفي لأكتر من 10 سنين قدام. علشان كده شركة روكستار عندها تقريبا موارد شبه غير محدودة من شركة تيك تو، لأن الشركات دي عارفين إن اللعبة دي ممكن تعوض أي تكلفة في وقت قياسي جدا بعد ما تنزل. ودي مش مبالغة، جي تي اي 5 لوحدها باعت بأرقام تاريخية وفضلت تعمل مليارات لسنين طويلة جدا بسبب جي تي اي أونلاين. فطبيعي إن شركة تيك تو تبقى مستعدة إن هي تحرق ميزانية ضخمة بالشكل ده على الجزء الجديد، لأنهم شايفين إن جي تي اي 6 مش لعبة، دي هتكون منصة كاملة ممكن تعيش فوق 10 سنين بمنتهى السهولة. ولما شركة كبيرة بحجم سوني تبدأ تحرك مستخدمين البلاي ستيشن 4 وتوجههم ناحية البلاي ستيشن 5 بسبب لعبة واحدة، فده يوريك حجم القوة اللي جي تي اي 6 بتمثلها دلوقتي. اللعبة دي بالنسبة لشركة سوني بقت هي الفرصة اللي ممكن تنهي عصر البلاي ستيشن 4 بجد وتدفع الناس رسميا للجيل الجديد. وغالبا هو ده اللي هيحصل فعلا، لان في ناس كتيرة جدا كانوا مستنيين اللعبة الكبيرة اللي تخليهم يقتنعوا بفكرة الابجريد، وواضح ان جي تي اي 6 هي اللعبة دي بلا منازع. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. وقبل ما الحلقه تخلص لازم نحكي واحده من اهم القصص في تاريخ صناعه الجيمينج، قصه شركه كانت تعتبر حرفيا ملكه الجيمينج في التسعينات، شركه كان عندها المستقبل كله ما بين ايديها وبعدين اختفت بالكامل. اول شركه خلت فكره كروت الشاشه تبقى معروفه عند الناس، يعني من غير الاختراعات اللي عملتها الشركه دي ما كانش هيبقى فيه بي سي جيمينج بالمعنى المتعارف عليه النهارده، وكان ممكن نكون دلوقتي كلنا بنستعمل كروت شاشه تانية خالص غير انفيديا واي ام دي. ممكن تبعتوا لنا على رقم الواتساب على 0155 9 55 1006 او على صفحتنا على facebook.com/nogumfm. طيب الشركه العجيبه اللي انا هتكلم عنها هي شركه 3D FX. زمان جدا قبل ما انفيديا تبقى الشركة العملاقة اللي احنا عارفينها دلوقتي، وقبل ما يبقى في حاجة اسمها كروت شاشة، ألعاب الكمبيوتر كانت مختلفة تماما. الجرافيكس كانت بدائية جدا ومعظم الشغل كان بيتعمل عن طريق السي بي يو أو المعالج. وفي نص التسعينات ظهرت شركة اسمها 3D FX. الشركة دي اتأسست سنة 1994 على ايد 3 مهندسين كانوا بيشتغلوا قبل كده في شركة اسمها SGI، ودي كانت واحدة من أقوى شركات الجرافيكس في الوقت ده. شركة 3D FX كان عندها حلم واضح جدا، إنهم يعملوا معالج أو شريحة رسومية تقدر تشغل الجرافيكس ثلاثية الأبعاد بشكل حقيقي وسريع. وبعد سنتين تقريبا من تأسيس الشركة نزلوا أول كارت شاشة من عيلة كروت الفودو، وهنا بقى تاريخ الجيمينج اتغير بالكامل، لأنه فجأة الألعاب اللي زي كويك وتوم ريدر ونيد فور سبيد بقى شكلها مختلف تماما، وبقت الإضاءة أحسن والتكستشرز بقت أوضح والحركة بقت أنعم وبقى في أداء أسرع بكتير في الجيمينج. والسر في كروت الشاشة اللي عملتها شركة 3D FX كان في حاجة اسمها Glide API. دي كانت واجهة برمجة خاصة بـ 3D FX، والمطورين بدأوا يبنوا ألعابهم على الواجهة دي مخصوص علشان يستغلوا قوة كروت الفودو. وهنا بدأت الشركة تسيطر على الـ PC جيمينج بشكل كبير جدا. وفي فترة من الفترات 3D FX كانت متحكمة في حوالي 80% أو أكتر من سوق كروت الشاشة أو الجرافيكس كاردز. وبعد كده نزل كارت الفودو 2 سنة 98، وهنا بقى الجنون بتاع شركة 3D FX وصل لمرحلة تانية، لأن الكارت ده قدم حاجة كانت خرافية في وقتها، حاجة اسمها SLI، وهي دي نفس الفكرة اللي انفيديا اشتغلت بيها بعد كده بسنين، فكرة انك تركب كارتين شاشة مع بعض علشان تضاعف الأداء. وفي الوقت ده شركة 3D FX كانت حرفيا في القمة، وكل حاجة كانت ماشية معاهم صح، عندهم التكنولوجي والشعبية والمطورين، وحتى الجيمرز نفسهم كانوا بيحبوا الشركة دي جدا. بس هنا بقى تبدأ الكارثة، لأن الشركة بدأت تحس إنها مش محتاجة حد. هم كانوا بيصمموا الشريحة وشركات تانية تصنع الكروت وتبيعها، يعني 3D FX كانت مركزة على التكنولوجي فقط، وهو ده اللي خلاها تنتشر بسرعة البرق. لكن في لحظة غرور كده الشركة دي قررت إن هي تعمل كل حاجة بنفسها وتستغنى عن شركائها، وهنا بقى حصلت الغلطة القاتلة، لأنه في سنة 99 شركة 3D FX اشترت شركة تانية اسمها STB Systems بحوالي 141 مليون دولار، ودي كانت شركة بتصنع كروت الشاشة. 3D FX كانت عايزة تبطل تبيع الشرايح للشركة وتبقى هي نفسها اللي بتصنع الشرايح والكروت وتبيع الكارت على بعضه باسمها، وكانوا فاكرين انهم كده هيعملوا ارباح زيادة ويبقى عندهم تحكم اكتر، لكن اللي حصل كان العكس تماما، وفجأة كل الشركة اللي كانوا بيشتغلوا مع 3D FX حسوا ان الشركة ضحكت عليهم لانها بقت منافس مباشر. وهنا الشركات دي كلها بدأت تدور على بديل، والبديل ده كان مين؟ شركة انفيديا طبعا. انفيديا في وقتها كانت شركة صاعدة واستغلت الفرصة دي، وشركات التصنيع والتوزيع كلها بدأت تتحول ناحية انفيديا واحدة ورا التانية، وشركة 3D FX بدأت تتأخر تقنيا، لأنه في الوقت اللي انفيديا كانت بتتحرك فيه بسرعة وتنزل أجيال جديدة من كروت الشاشة باستمرار، 3D FX بدأ يحصل عندها لخبطة، وكروت الشاشة اللي زي فودو راش كانت مشاكلها كتير. وبعدين انفيديا نزلت الكارت اللي قلب المعادلة كلها سنة 99، كارت الجي فورس 256، دي كانت لحظة تاريخية لشركة انفيديا، وانفيديا قالت على الكارت ده انه اول جي بي يو حقيقي في العالم، لانه قدم حاجة اسمها هاردوير تي اند ال او ترانسفورم اند لايتنج، يعني الكارت نفسه بقى قادر يعالج الإضاءة والحركة الهندسية بدل المعالج الرئيسي. وهنا الصناعة بدأت تتغير، لكن شركة 3DFX كانت لسه متمسكة بتكنولوجيز قديمة، والسوق كله بدأ يتحول لواجهات مختلفة زي الدايركت اكس والأوبن جي ال في التعامل مع الألعاب. وشركة انفيديا كانت أسرع بكتير في مواكبة التطور ده، وعملت كروت جي فورس 2 وجي فورس 3 بسرعة جدا، لكن شركة 3DFX كانت بتتأخر أكتر وأكتر. دخول شركة 3DFX في التصنيع بنفسها كان هو الكارثة، لأن المصانع اللي اشتروها ما كانتش بالكفاءة اللي هم عايزينها، فجودة كروت الشاشة بقت أقل، والتكلفة عليت، وسرعة الإنتاج قلت جدا، وإنفيديا كانت مركزة بس على تصميم التكنولوجي وسايبة التصنيع لشركات عندها خبرة كبيرة. وآخر محاولة حقيقية من شركة 3DFX كانت كروت الفودو 4 وفودو 5، لكن السوق وقتها كان خلاص راح في اتجاه انفيديا، وألعاب البي سي بدأت تعتمد على تكنولوجيز جي فورس. وبعد كده حصلت الضربة الأخيرة، وفي سنة 2000 انفيديا اشترت معظم أصول شركة 3DFX، فالشركة اللي كانت يوما ما ملكة الجرافيكس انتهت وراحت للمنافس الأكبر، وفلست شركة 3DFX وانتهت واحدة من أهم شركات الجيمينج في التاريخ، لكن تأثيرها عمره ما اختفى. والقصة دي لحد النهاردة تعتبر واحد من أهم الدروس في عالم التكنولوجي، لأن 3DFX ما انتهتش بسبب ضعف التكنولوجيا، لكن بسبب القرارات السيئة والغرور وفقدان الشركة. أحياناً شركات التكنولوجي ما بتنتهيش بسبب المنافسة، لكن بسبب القرارات اللي هي بتعملها. وللأسف الوقت بيعدي بسرعة جداً، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة اللي جاية من برنامج XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.
1: كنتم مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM. نجوم FM

دلوقتي جه معادكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهوى أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. الحب لا يموت بسبب البعد وحده، بل بسبب البرود الذي يتسلل إلى الأرواح. مستمعينا أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. أعتقد الحب كلنا يجب أن نتفق أن الحب ليه أعداء، ولكن تعالوا ناخد الأمور كده في هدوء. يعني تعالوا نقسم أعداء الحب إلى قسمين. القسم الأول هو قسم يعني يمكن أبسط في شرحه، وهما أعداء خارجيين، يعني أعداء من الخارج، ويعني دول بيبقوا ناس الحقدين والناس اللي بتغير، الغيورين بيحقدوا عليك وبيغيروا منك، وأصحاب المصالح اللي مش من مصلحتهم إنك تخش في علاقة، والمرضى النفسيين اللي هم كل ما يشوفوا حد يعني في علاقة وفرحان ما يبقوا هم بيغلوا، مش فكرة غيرة، هم من جواهم ناس نفسيين يعني عندهم أمراض نفسية، وناس كتيرة جدا محيطة بيك من الخارج، وبعض الأمور التانية اللي بتحيط يعني تحيط بيك من الخارج زي الفشل والإحباط و الأخطاء وحاجات كتيرة جدا ممكن تحصل تدمر العلاقة العاطفية. وفي بعض يعني أعداء، ولكن مش هنعتبرهم أعداء، يعني دي ظروف قدرية، زي مثلا فترة الثورة لما كانت ناس من منظمة ومخططة حياتها على أنها تتجوز وبتحوش وبتظبط، فجأة الناس قعدت من أشغالها وقعدت في بيوتها، وناس اترفدت وناس اتوفرت واتخرب بيوتهم، والجوازات اجلت والجوازات لغت وباز الحب، وهكذا في الكورونا. يعني دي احداث ما لا يملك الانسان فيها شيء يعني. ولكن تعالوا نشوف الاعداء اللي اهم من كل ده، لان لو قلنا الاعداء اللي جايين من الخارج زي الحقدين والناس الغيورة واصحاب المصالح والمرضى النفسيين، كل دول ممكن نتغلب عليهم، لأن بنبقى عارفين إن ده إنسان غيور وعايز يوقع ما بيننا، ده حاقد وكارهني، ده مريض نفسي ومنفس ومش عاجبه حاجة، فنقدر نسيطر أول ما بنكتشف هؤلاء بنقدر نسيطر عليهم. ولكن في أعداء يعني داخلية جوانا، ومع الأسف اللي جواه الأعداء دي ما بيكتشفهاش، ما بيبقاش حاسس بيها، لانه مقتنع تماما ان الصفه دي مش صفه، ده كويس جدا، هو كده 100 فل و14. تعالوا بقى من غير ما نعد، عشان لو هنعد هنخش في متاهه كبيره. مبدئيا من اهم اعداء الحب الكبرياء، بني ادم المتكبر اللي كبرياءه مسيطر عليه ده بيقضي على حياته وبيقضي على حبه. الانانيه، الإنسان الأناني اللي ما بيحبش غير نفسه ما يعرفش حب يحب حد تاني، ويدمر أي علاقة حب دخل فيها. البخل، البخل، البخل ما بيبقاش بس بخل مادي، ده بيبقى بخل كمان عاطفي وبخل في كل شيء، وده بيدمر علاقة الحب، من أهم أعداء الحب. الاستهتار بالطرف التاني من الأعداء برضو اللي ممكن يدمروا أي علاقة حب. يبقى احنا قلنا الكبرياء، الأنانية، البخل، الاستهتار. طيب العنف والقسوة والإهانة، هل دول نقدر نعتبرهم من أعداء الحب؟ طبعا من أعداء الحب. النرجسية، ما هو البني آدم النرجسي ده عمره ما بيشعر إن هو نرجسي، هو شايف إن هو صح كده تمام وهو 100 فل و14 يعني ومسيطر، إنما ده بيدمر علاقة الحب. بداية أي صفة من الصفات دي بتدمر الطرف الثاني، وبالتالي انعكاس دمار الطرف الثاني على الطرف الأول اللي هو صاحب هذه الصفات بيبقى نهاية العلاقة العاطفية. طيب والكذب، الكذب بيدمر الحب؟ بيدمر الحب،
لان اللي بيكذب صعب جدا ان احنا نثق فيه تاني، ولما نوصل لعدم الثقة خلاص كده يبقى العلاقة وقعت كلها. الخوف من بكرة، والخوف من المستقبل، والخوف من الطرف التاني، والخوف من الخيانة، والخوف من تصرفاتي، والخوف من الخوف لما بيسيطر على الإنسان بيخلي كل أفعاله غلط، وكل ردود أفعاله غلط، وكل حساباته غلط. الإهمال بيدمر الحب. التنمر على الطرف الآخر والتريقة واخدين الأمور باستهتار وبتاع، مع الوقت بيدمر الحب، ويمكن بيدمره ببطء جدا ولكن في النهاية بيدمره. المقارنة ما بين حبيبك أو حبيبك وأي حد تاني دي بتدمر الحب، بتدمر المشاعر، بتقتل جواكي حاجة، بتفسد خوفك واهتمامك على الطرف التاني، بتفسد محبتك، بتفسد محبتك، بتفسد حاجة كتير جدا. عدم التقدير لما أعمل كل اللي أقدر أعمله وكل اللي في وسعي علشان أسعد الطرف التاني وحس إنه مش مقدر أي حاجة، بتوصلني لدرجة إن أنا مش عايز أعمل حاجة تاني. خلاص يعني نفسي قفلت من العلاقة كلها. وده يرتبط برضو بحاجة زي البرود كده، يعني ما هو البرود ده إنك تدي مشاعر وتلاقي اللي قدامك ده بارد، ما بيردش. طيب انا بقول قولي كلام كويس يعني، ما طيب ما بينفعلش، وشه خشب. التسلط في الاول بالنسبه للستات كمان بيبقوا مبسوطين قوي ان الحبيب متسلط شويه كده وفارد قلوعه يعني، انما بعد فتره بتبقى العلاقه ملهاش اي طعم وبيبقوا متضايقين وبتنتهي العلاقة. اليأس، شوفوا كم حاجة. لو قعدت أنا قعدت أفكر بس قبل الحلقة 3 دقايق. كبرياء، أنانية، بخل، استهتار، عنف، قسوة، إهانة، نرجسية، كذب، خوف، إهمال، تنمر، مقارنة، عدم تقدير، برود، تسلط، يأس، كل دي أمور وما أكثر. يعني يمكن حضراتكم في الرسائل هلاقي الناس بتقولي لا أنت نسيك كذا ونسيك كذا ونسيك كذا. كل دي عادات جوانا ممكن تدمر أي علاقة عاطفية. طيب ما نقعد كده نفكر، بس لازم نفكر بصدق، لازم نفكر يعني بمنتهى الأمانة، هل أنا فيا العادات السيئة دي؟ هل أنا متسلط؟ هل أنا مهمل في الطرف التاني؟ هل أنا بتعامل مع الطرف التاني بعنف، بقسوة، بإهانة؟ هل أنا بخيل في مشاعري وبخيل ماديا؟ وأنا أناني؟ لا، نقعد نفكر، لأن لو ما فكرناش وأنقذنا نفسنا والطرف التاني فكر واكتشف الصفات السيئة دي فينا، هو اللي هينهي العلاقة. إنما أنا لو لحقت نفسي دلوقتي وصلحت من نفسي هقدر أحافظ على العلاقة. أعداء الحب كتير جدا، وأعداء كل ما هو حلو وخير في حياتنا كتير جدا، وأعداء أكتر أعداء بتأذي البني آدم، أكتر عدو بيأذي البني آدم هو نفسه. علشان ناس كتير جدا بتقول لك الناس بتعمل فيها كده ليه؟ طب ما تراجع نفسك، ما ممكن تكون انت اللي عملت كده في نفسك، ممكن تكون انت اللي تصرفت غلط، ممكن تكون انت اللي اهملت في حق نفسك، ممكن تكون انت اللي اهدرت كرامتك، ممكن تكون انت المتسبب الاول والاساسي في دمار حياتك وعلاقاتك العاطفية. عيد تفكيرك تاني علشان حياتك تستقيم. قبل ما نطلع عايز اقول يعني البقاء لله في الفنان الكبير والقدير عبد الرحمن أبو زهرة، وفنان أسرى الحياة الفنية في مصر يعني عشرات الأعمال وأعمال قوية جدا كلنا لا ننساها، وقد إيه كان فنان كبير جدا وأستاذ عظيم يعني.
البقاء لله، وبنعزي أنفسنا وبنعزي مصر وبنعزي الأمة العربية وبنعزي أسرته ومحبيه، ويعني نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جنته. هرجع تاني أفكر حضراتكم، تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

0: الأنانية تجعل الإنسان يسمع نفسه فقط، بينما الحب الحقيقي يصغي إلى قلب الآخر. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. عندي مسج من أحمد أبو ياسين من بني سويف، بيحيي أسرة الراديو وبيقول أنا بحبك يا أسامة بجد، أنا متابعك من زمان وكنت حابب أبعت رسالة من خلال البرنامج وأقول إلى أم ياسين كل سنة وانت طيبة على مرور سنتين على جوازنا، وربنا يخليك ليا أنت وياسين ويبارك فيكم ودايما مليين البيت هنا سعادة، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا، كل عيد جواز وانتم طيبين. ان اكبر اعداء الحب هم الخوف واللامبالاة، من مصطفى السعيد. والله من اعداء الحب برضو الخوف واللامبالاة، يعني انا اضم صوتي لصوتك. صباح الورد يا اسامة، سلام خاص ليك من الحاجة ام تامر سمك اللي متابعاك، وسلام من علي تامر سمك ونور سمك وشهد علام ومرام ومريم سمك تامر سمك، سلامي وتحياتي ليكو. عامل ايه في الجو ده يا أسامة؟ الف مليون مبروك على التكريم. مرسي ليك يا غادة يا رغدة خالص على يعني انك باركتيلي، وعايز اقول الجو مش مفهوم، بس يعني شوية برد وشوية حر ومحدش فاهم له اي حاجة، يعني ادينا الواحد بقى بيخرج واخد الدولاب معاه يلبس صيفي ومع شوية شتوي، حاجة عجيبة بجد. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال إذاعة أسامة منير. ثانيا عايز أقول بيجرحك غالي وبيجبرك الغريب وبيخون اللي كان عالي ومن قلبك قريب، صون نفسك وعودها تكون ليها صديق وطبيب، حاسب يخدعك قلبك ده عقلك أقوى من في الترتيب، علشان تقدر من الراحة تلاقي منها أي نصيب. الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوان تحياتي حمادة. الإهمال عدم الأمان يا أستاذ أسامة، بحبك جدا وبسمعك من زمان لكن أول مرة أشارك معاك في البرنامج، كل كلمة حضرتك قلتها فعلا بتموت الحب. من مون. ربنا يخليكي وانا سعيد انك شاركتي معنا، وياريت بقى اول باول يعني تشاركي معنا. صباح الخير يا استاذ أسامة، الشك وسوء الظن. دي حاجة نسيتها، الشك وسوء الظن والغيرة القاتلة كمان هما العدو الاول للحب. وعايز اقول لمس نجلاء عز الدين البقاء والدوام لله في وفاة شقيقتها، ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل لها آخر الأحزان. خالص عزائي وتحياتي ليك يا أسامة. مصطفى من المنصورة. يا أسامة عاوز أعمل مداخلة معاك، نفسي والله. طب أعمل إيه علشان أعمل معاك مداخلة؟ مصطفى كرم، أول مرة شارك معاك بس بسمعك من زمان. يا درش اطلبنا، وميدو قاعد بيستقبل تليفونات، وبإذن الله قول له أنا بس مصطفى كرم، وبإذن الله يعني نبقى مع بعض على الهواء. صباح الورد، وعايز أقول لحضرتك ألف مليون مبروك على التكريم، تستاهل كل خير. حضرتك أحد كنود، ربنا يخليكي، مرسي على الكلام الحلو ده. يعني الحمد لله أحمد أخويا عمل العملية، ربنا يتمم شفاك على خير ويشفي كل مريض. أحمد تيتو نورت البيت يا كروان المنشية. من ديدي. أنا ديدي، ربنا يخليك يا ديدي، مرسي ليكي خالص. طبعا انا يعني تكريم اللي حصل لي ده حاجه بجد يعني غالي على قلبي جدا، و يعني مش عارف اقول ايه. يعني عايز اتوجه بالشكر طبعا للمستشار الجليل النائب العام والنائب العام المساعد على هذا التكريم، وما كانش ولا على البال ولا على الخاطر، ولكن بجد اسعدني بشكل لا تتخيلوا. يعني حسيت بجد ان الواحد بعد المجهود الضخم اللي بيعمله في حياته على مدار 25 سنة بيتكرم من جهات يعني ليها كل الاحترام والحب والتقدير. فأنا بتوجه بالشكر طبعا لسيادة النائب العام معي المستشار الجليل محمد شوقي، والسيد يعني المستشار عمرو فاروق النائب العام المساعد ومدير التفتيش على يعني التكريم. بجد وكان استقبال في منتهى يعني الشياكة والأناقة، وحاجة بجد أنا فخور بيها جدا. ويعني أتمنى يعني من كل قلبي يعني إن الكلمتين الحلوين اللي سمعتهم دول أكون أستحقهم ويكونوا يعني حاجة جميلة. طيب إلى زوجتي العزيزة، هي لو لدي القدرة على إرجاع الزمن، استنى راحت الرسالة، يخرب بيت البتاع ده بيجري الواتساب ده. طيب حاضر حاول ألاقي الرسالة تاني علشان برضو حضرتك أقراها. ما معناها يعني لو رجع بيها الزمن؟ استنى حاول كده تاني، احنا لازم نشوف حل في الواتساب ده يا ميدو. انا عمال اضرب على الشاشة. طيب يا رب يعني تكون حاسس بالأزمة اللي انا فيها، انا بحاول الاقي رسالتك. طيب صباح الخير، انا بتابع الحلقة دايما وبحب كل فكرة برا الصندوق، علشان كده ببقى اساسي اني ابعت رسالة دايما لخطيبي من خلال برنامج حضرتك علشان تبقى لينا ذكريات جميلة ومختلفة. اشكر حضرتك جدا، واحب اقول لخطيبي مصطفى ربنا يهون عليك ويفك كربك وانا جنبك للنهاية. احنا عشنا الصعب قبل السهل وده بيقوي اللي بينا. انا هفضل مستنياك لحد ما نبقى في بيتنا الطيب، وربنا يبعد عننا اعداء الحب ويعوضنا كل خير، وتصبح على خير يا قمري من بندقة. طيب خلونا بقى نبدأ حلقتنا النهاردة ونستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو،
0: ايوه،
1: ازيك يا استاذ عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: بخير الحمد لله. مبدئيا كده عايزه اقول لك انت مثل الاعلى وقدوتي وكل حاجه حلوه.
0: ربنا يخليكي، دي يعني
1: امانه انا حطاك في مكانه بابا.
0: ربنا دي حاجه غاليه، ويا رب ابقى عند حسن ظنك دايما.
1: ربنا يخليك، دايما واخده نصايحك وبسمعك بقالي اكتر من 8 سنين.
0: ربنا يخليك.
1: يعني لا كنت اعرف حاجه عن الحب وانا وجع القلب ده كله.
0: طب يا رب يبعدك عن وجع القلب، حتى لو في يبقى في حب. ايه
1: خلاص
0: دخلتي في وجع القلب؟
1: اه
0: لا لا لا، بعد الشر من وجع القلب. طيب قولي لي الاول، تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا زهره.
0: طيب زهره كم سنه يا زهره؟
1: 20.
0: احكي لي بقى، احنا لسه صغنطتين قوي على الحب، قولي.
1: صغنطتين، والمشكله احنا دخلنا فيها كمان صغنطتين اكتر.
0: انت بدأتي من بدري.
1: خالص. بدأنا احنا عندنا 16 سنة.
0: طيب احكي لي بقى ايه اللي حصل؟
1: هو الموضوع كان بدأ في بداية خالص، كانت لخبطة ارقام. تمام بقى، اتكلمنا 3 شهور كده شات، وبعد كده دخلنا في مكالمات، وقعدنا بقى سنة على النظام ده. بعدها كنا يعني اللي هو كصحاب. بس المهم بعدها بقى دخلنا في حب وقابلته.
0: ايوه انا مستني الحادثه.
1: لا هي حادثه.
0: هي ايه؟
1: بدون حسيت، مش حادثه واحده،
0: كذا حادثه يعني،
1: كذا صدمه. خدنا الموضوع كده سنه ونص. بدا بقى يجي لي ارتين، واللي هو خلاص بقى احنا عندنا، انا من بني سويف، ف اللي هي عندها 16 سنه دي اصلا متجوزه وعندها عيال. فعندنا لا اللي هو اخر الموضوع ده يبقى 18 سنه. بنت معي 18 سنه لا بيبور بقى وبتعند وكده.
0: والله اعرف بنات يعني، وفي منهم زمايل كانوا
1: والله
0: لا كانوا بيشتغلوا معايا ومن بني سويف
1: ممكن بابا اللي عقليته لسه قديمه.
0: طيب وبعدين؟
1: اللي هو كلمته بقى طب استحمليني هنعدي الظروف دي بس مع بعض، وبعد كده انا هاجي وبس ما تخليش عني، انا مش قادر اعيش من غيرك، كلام كتير من ده. تمام مره واثنين وثلاثه، وكنت بقف قدام اهلي وقدام الدنيا كلها عشانه، وبدي اعذار ما لهاش لازمه كمثال، لا انا مش عاوز في بيت عيله، لا انا مش عاوز في بلد وكده، عشان ارفض اي حد جاي. تمام لحد بقى ما جيت مع حد كده وخلاص، كان الموضوع مع مامي وابويا غصب.
0: اتغضبتي على الجواز يعني؟
1: اه اللي هو خلاص انت هتتخطب ده يعني ده اعمل ايه بقى؟ اضطريت ان انا قلت اقول له ان احنا نلجأ لعمي ونعرفه. وافق جدا بالموضوع ورحب وقال له عايزاني اقابله واقعد معاه. تمام، قلت له ما فيش داعي، انت هتكلمه بس مكالمه التليفون وتفهمه ظروفه، فهو هيتكلم مع بابا ويقنعه انه يرفض الشخص اللي جاي ده. بالفعل حصل كده وخلاص، والدنيا مشيت. وعلى مدار 4 شهور وهيجي فجأة يعني بابا توفى.
0: طيب كان جه كان جه وقال لوالدك
1: انا مجاش يعني، هو بابا توفى قبل ما يجي ب10 ايام بعد.
0: ايوه كان كان يعمل زيارة لوالدك بينك وبينه وبينه كده، اقول له يا حاج والله انا والدي توفى.
1: نعم، هو بعد ما انت اسمعني بقى اسامه، بس بابا جه بعد ما بابا توفى. هو بابا توفى من هنا فجأة خلاص، هو بعيد تماما عني. كنت انا بقى في دماغي انت بعيد بسبب ان انت يعني سندك وظهرك ما بقاش موجود، فانت في نفسيتك مش كويسه. فبالتالي كنت انا اللي دايما بحاول ابقى جنبه، دايما كنت بحاول اكلمه ارن عليه اطمن ابعت، حتى لو ما بيردش كنت بستمر واقول مش هينفع انا كمان ابعد عنه في فتره زي دي، مش هحط بقى حته كرامه وعزه نفسي في الوقت ده، لا انت لازم تبقي جنبه باستمرار. بقى كنت ارن ابعت مفيش. فجأة انا قلت طب في ايه؟ راح بيقول لي بقى انا يا بنت الناس مش هينفع اربطك جنب اكتر من كده، علشان انا خلاص اللي كنت مسنوده عليه راح، وبقيت مسؤول من اهلي دلوقتي ومن اخواتي، واخويا الكبير في الجيش، فانا اللي مسؤول من البيت دلوقتي، انا مش قادر اخد اي خطوه دلوقتي، وهظلمك لو خليتك معايا اكتر من كده.
0: فشكرا كده. وابوكي قال لك خلاص يبقى نتجوز بقى؟
1: اللي هو انت جاي بعد سنتين تقول الكلام ده؟ طب تمام، الف شكر. بعدنا بقى، بعدنا قد ايه؟ بعدنا 3 شهور بس يعني، لا ما سالش عني في ال3 شهور ده برساله تماما. خلاص بقى كان هيحصل خطوبه عندي، وانا خلاص كنت هتخطب يعني، كان زي النهارده كده، خطبت صفحه في النهار. حطيت بوست على الفيس ان اللي خلاص ان انا خطبت تاني يوم. شايفه بقى يسكت؟ لا، دخل بقى كلمني واعتذارات، ولا انا مش قادره اشوفك انك بتضيعي من ايدي، طب حقك عليا خلاص.
0: حقك عليا ايه؟ طب وابوك يعمل ايه بقى؟ ابوك ارتبط مع ناس بالكلام؟
1: خلاص يعني هو اخذ
0: خلاص يعني، ما الكلام ده كان يتقال قبل كده.
1: اللي هم كمان بابا انا اتفق مع ناس والناس اتعزموا، ان انا بقول لك خلاص انا شبكتي تاني يوم.
0: واتشبكتي
1: صباح النهار؟ لا ما اتشبكتش. بعد ما كلمني وفضل بقى اعتذارات وانا مش هقدر وحاجة عليا وخلاص، وان اللي كان موقفنا قبل كده اخويا، واخويا خلاص طلع وقدام 4 شهور بالظبط وهيتجوز، بس انت خليكي جنبي في الفترة دي، وانا بعد ال4 شهور دول انا جاي.
0: وما جاش.
1: ما جاش. انت عايز تاخد الصدمه؟
0: انا بس عشان انا متوقع على فكره اللي انت هتقوليه، على فكره انا متوقعه تماما يعني.
1: طيب انا بقى طبعا بذكائي فشكلت الدنيا وكلمت مع اهلي، ولا انا مش عايز الشخص ده، وازاي والناس جم وانت جايه دلوقتي واحنا بقالك 3 شهور ما فكرتيش وجايه تقرري دلوقتي وانت هتزغري يا ابوكي. وطبعا بابا بهدلني وكانت ليله سودة. ما علينا، كل يهون علشانه.
0: طيب وبعدين؟
1: رجعنا بقى، يعني 3 شهور بالظبط. عايز اقول لك بالـ3 سنين اللي فاتوا خلاص. نفل الفل.

0: بعدها بيوم وبعد كده اختفى بقى ما سألش تاني أصلا اللي في المستشفى ولا اللي بتموت ولا اللي غرس في 60 داهية.
1: أنا بس عندي سؤال، عندي سؤال يا زهر.
0: اتفضل.
1: احنا ما بنتعلمش من أخطائنا ليه؟ حاجة عجيبة يعني، حصل موقف من أول موقف والده توفى قلنا خلاص والده توفى، رجع قال لك أنا آسف جدا مش هقدر أكمل الحياة، خلاص شكرا شكرا، ما يبقاش فيها تاني وتالت ورابع وخامس وسادس وسابع. ظروفه مكعبلة والدنيا اتكعبلت، انت برضو انسانة عندك ظروف وليكي اهل وليكي اسرة وليكوا تقاليد وعادات لازم تلتزموا بيها، ما ينفعش يعني ابقى تقفي وكل حاجة لما يكون راجل قد الكلمة وقد المسؤولية، مش عيل صغير كل شوية يختفي ويظهر ويختفي ويظهر. العلاقات اللي بتتبني على نور وبتتبني على وضوح من الاول دي اللي بتكمل. العلاقات اللي كلها هات وخد وشيل وابعد وقرب واختفي واظهر دي علاقات كلها مش مظبوطة. عارف القضية في ايه؟ القضية انك سنك صغير فما قدرتيش تقيمي يعني العلاقة دي بالظبط، ولا حتى قدرتي تقيمي مشاعره تجاهك، لان مش اي كلمتين حلوين تسمعيهم يبقى الراجل ده بيحبك ومشاعره تجاهك مشاعر طيبة. لا، لازم يكون في عقل ولازم نستخدمه شوية. مع الاسف لما بنبقى صغيرين ونخش في علاقة عاطفية تقريبا بنسبة 90% بيتلغي العقل، ولما يتلغي العقل نقع بدل الوقعة 10 وقعات، وكل وقعة بتبقى أسوأ من الوقعة اللي قبلها. انتي حطيتي والدك في موقف وحش، حطيتي نفسك في موقف وحش، حطيتي قلبك ومشاعرك يعني في حتة مش كويسة ما كانش المفروض تتعرضي لها في السن الصغير ده، ولكن تجربة يا رب تكوني اتعلمتي منها حاجة، يا رب تكوني فهمتي يعني ان السكة والدنيا والمشاعر ما بتتهندلش ولا بتتعامل ولا بتتاخد بالشكل ده.

0: حين يغيب الأمان يتحول الحب إلى خوف دائم من الخسارة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. صباح الخير يا أسامة. عايز أقول لميادة إنك أحلى حاجة في حياتي بجد، ومن الناس الحلوة اللي قلبها أبيض اللي عرفتها، وبإذن الله تكوني ليا يا ست البنات من محمد. يا بخت اللي يلاقي حد بجد يعني يستحق الحب بجد، يعني دي حاجة بتبقى حلوة جدا. إلى حبيبي أبو آدم، صباح الخير لعينيك البعيدتين للوقت الذي يمضي وأنا هنا وأنت هناك. صباح الخير، صباح الورد لك ولحبك المتزايد بقلبي. رسالة إلى أبو آدم. التعود هو العدو الحقيقي للحب، ويمكن يكون أخطر أعدائه، لأن التعود بيفقد الأحاسيس قيمتها ومعناها الحقيقي، وبيحول الشغف إلى فطور والفطور إلى رتابة، ومع الوقت بيبقى المبهر عادي والعادي ممل، وساعتها العلاقة كلها بتبقى جمل أو حمل تقيل على كتفنا عايزين نخلص منه في أقرب فرصة ممكنة. محمد جاد. محمد خليني أختلف معاك النهاردة، لأن لو في حب حقيقي وبقى فيه تعود، أوكي، بيبقى فيه ارتباط أقوى، يعني بيبقى الارتباط أقوى جدا، والبني آدم بيبقى خلاص التعود ده بقى جزء من العلاقة نفسها. طيب مساء الخير، ازيك يا استاذ اسامه من وعد حماده. ببعت لحضرتك كتير علشان انا جوزي بيستنى يطمن عليا من خلال حضرتك. انا عايز اقول له وحشتني قوي قوي يا روح قلبي، انا تمام، ناقصني وجودك معايا. ربنا يخليك ليا ويبارك لي فيك ويجمعني بيك قريب يا رب. وبقول له انا بحبك قوي يا ابو وعد حماده عرفات. في مثل بيقول الحمار ما يقعش مرتين، فما بالك بالبشر اللي بتقع مليون مرة ومش بتتعلم برضو. محمد أبو راشد. وما أصعب الحب الذي يتحول إلى خوف من رحاب حمدي. الحب لما بيتحول لخوف، هو الحب ما بيتحولش لخوف، الحب بيدخله الخوف. والخوف هنا ليه شقين، ممكن يكون خوف او كذا شق، خوف من الطرف الثاني، خوف على الطرف الثاني، خوف على فراق الطرف الثاني او هجر الطرف الثاني، وهي دي الازمه الكبيره. حاضر. طب نعمل ايه في الايباد ده يا ميدو؟ ما مش اهو، لا هو ضغط الرسائل ولا هو الايباد يمكن زعلان ولا ايه. طيب الامان هو روح الحب، لو غاب مات الشعور وبقى الخوف من النهايه. من نجلاء سمير. احنا نقفل كل حاجة ونفتح تاني الواتساب. ويبقى الحب حالة توازن دقيقة، فإذا اختل ركن الأمان فيها، إذا اختل ركن الأمان فيها تحولت إلى أوجاع وحزن كبير. من دودي. طيب يا سيدي، أو الرسالة بتقول الناس وهي بتقدم لك اللي تزوقها بقوا مستنيين تقدم لهم كيكة بالفراولة. محمد بص يا محمد، اللي ما يكسفش ما يكسفش، ويمكن انا اتكلمت في الموضوع ده، ما تخافش على زعل الناس قوي قد ما تخاف على زعلك. خاف على زعل الناس اللي يستحقوا انك تخاف على زعلهم، اللي تكون انت اللي غلطت في حقهم ومحتاج تصالحهم لان هم زعلوا منك. انما الناس اللي ما تستحقش يعني انك تخاف على زعلها، هي الناس اللي بتزعل بدون سبب، الناس اللي بترمي بلاها عليك، الناس اللي بتحاول تشتغلك، الناس اللي بتعمل تصرفات حقيقي ولا ليها اي قيمه. فما تخافش قوي على زعل الناس قوي كده يعني. مساء الخير على ملك الرومانسيه، وحشني كتير والله. بتابعك يا اسامه كالعاده وانا سهران على شواطئ بحيره قارون. عايز اوصل تحياتي لاصحابي في كليه الاثار جامعه الفيوم، خصوصا اداره الدراسات العليا والبحوث، احمد الحداد واحمد عبد الوهاب. وعايز يا اسامه تقول لاحمد عبد الوهاب هات فلوس معاك وانت جاي بكره عشان الفطار عليك. وبلاش الفطار الغالي، والنبي احنا مش شغالين في مايكروسوفت. من عبد الله ابو غزال. يا عم بالهنا والشفاء، عم بالهنا والشفاء عليكم. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عامل ايه يا استاذ
0: اسامه؟ الحمد لله تمام. انت عامله ايه؟
1: خير الحمد لله،
0: كله تمام. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: انا اسمي ملك.
0: ملك، كم سنه يا ملك؟
1: 18
0: سنه. طيب مرتبطه يا ملك؟
1: مرتبطه.
0: طيب احكي لي الحكايه، انا تحت امرك.
1: بس كان حصل حاجه مشاكل كده وعايزين اكملش.
0: يعني ده كان مثلا زميلك اتعرفتي عليه وكان في حلم وامل ان احنا يبقى في خطوبه بكره، يبقى في جواز كده ولا؟
1: ايوه كان فعلا كده.
0: طب وايه المشاكل اللي حصلت؟
1: يعني هو بعيد وانا ما كملتش معاه، انا سبته. او انا بعيد انا سبته.
0: هو بعيد فجاه كده بدون اي سبب يعني؟
1: تقريبا في حد بيدخل في حياته فانا بعيد كده.
0: وانتي قمتي منسحبه في هدوء وبشياكه كده علشان ما تحطيش نفسك في موقف وحش.
1: ايوه فعلا.
0: والله جدعه.
1: هو انا هكمل اعمل ايه بقى؟
0: انتي ايه؟
1: وانا هكمل اعمل ايه؟
0: لا مش هكمل اعمل ايه؟ في حاجه اسمها اصونه كرامتي. البني ادم اللي ما عندوش كرامه يعني لا يستحق الحياه، لان الكرامه دي هي اللي بتخلي الانسان قدر وقيمه، واول ما نفقد كرامتنا بنفقد كل حاجه حلوه في حياتنا. فانتي اتصرفتي صح وانك حافظتي على كرامتك. ولكن تعالي اقول لك حاجه، 18 سنه انتي لسه في المدرسه مش كده؟
1: لسه في المدرسه.
0: طيب انا عايز اقول لك بس نصيحه صغنططه جدا.
1: طب
0: الحب احساس جميل جدا وحلو جدا، ولكن في بعض
1: مع الشخص الصح مش الشخص الغلط، وانا تقريبا اخترت غلط.
0: مع الشخص الصح اوكي وفي الوقت الصح. النهارده انا
1: لسه صغير، لسه عايش حياتي بقى.
0: ايوه تعالي نقول حاجه، انا عشان اعرف الشخص الصح لازم يكون عندي من الخبره والمعرفه، الدنيا علمتني شويه ان انا اقدر احكم ده صح ولا غلط. صح؟
1: ايوه صح.
0: انت ممكن تكوني 18 سنه وفي منتهى العقل ومنتهى الاتزان، ولكن لسه ما اكتسبتيش خبرات حياتيه، لأن الخبرة دي بتيجي بالتراكم، يعني يوم ورا يوم ورا يوم، في موقف عشناه، موقف سمعناه، حكاية حصلت قدامنا، كل دي بتشكل يعني بيعمل تراكم جوه عقولنا وبيدينا خبرة. فكل ما بدأنا بدري كل ما بقينا معرضين إن احنا حتى لو كان حكمنا حلو جدا واحنا في منتهى الذكاء، معرضين إن احنا ندخل في علاقة غلط. أنت فاهماني؟ فكويس إنك بعدتي. نفرمل بقى خالص، ايامك حلوه وانت بنوته تستمتعي بحياتك وداخله على الجامعه ومستقبلك قدامك، هيجي الحب. هيجي الحب.
1: ايوه
0: بس يجي بالشكل المناسب في الوقت المناسب. انا بقول الرساله دي مش ليكي بس على فكره يا ملك، انا بقولها لكل البنات اللي في سنك.
1: ايوه
0: الشكل المناسب، ها يبقى انسان مسؤول عايز يبدأ حياته ويكمل ويبقى عنده حياة وبيته ومستقبل. الإنسان الشكل المناسب ده عمره ما هيجيلك وهو عنده 18 و19 و20 سنة.
1: لا هو كان عنده 22 وأنا كان عنده 18.
0: مهما كان، هل هيقدر يكون مستقبله ويبتدي ويتجوز وعنده 22 سنة؟ تعالي نحسبها بلا. لا مش هيعرف، حتى لو أبوه غني وجاب له شقة واداله عربية وعمل له كل حاجة، مش هيقدر يتحمل مسؤولية بيت. لأن مسؤولية البيت على فكرة يا ملك مش أكل وشرب وفاتورة كهرباء وفاتورة غاز وطنط فلانة جاية تزورنا وإحنا رايحين نزور عمته، لا. مسؤولية البيت دي بعيدا عن كل ده احتواء لواحدة ست هتعيش في البيت، بيت بيتبني، مولود جديد داخل علينا، حياة، مدارس تربية. أنا ما ينفعش أربي طفل وأنا عندي 22 سنة، مش هعرف أربيه، أنا لسه لم تكتمل تربيتي، أنت فهماني؟
1: أيوة فهماني.
0: فأنا لازم أكون أنا برضو اتمرست شوية. فأنت النهاردة لما ترتبطي وأنت عندك 24 25 سنة ويكون عريسك ده عنده مثلا 29 سنة، خلاص كده احنا في المناسب، يبقى ده التوقيت المناسب وده الشخص المناسب، وربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير. والرسالة دي يا رب تكون واصلة لكل بنت في السن ده، علشان الحوادث في السن ده بتبقى وحشة قوي، وبتسيب في وجدان الإنسان وفي مشاعر الإنسان وفي ذاكرة الإنسان ذكريات سيئة قوي قوي

0: التسلط لا يصنع علاقة قوية، بل يصنع قلبا خائفا يبتعد بصمت. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. الحب والصداقة بيعيشوا بحسن الظن والتماس الأعذار، وعجب يعلم استني للتاني السقطة واللقطة. نقطة من أحمد عباس. والله يا أبو حميد ليك حق. مفيش بقى حاجة اسمها حب يا أستاذ أسامة، بقت كلمة وخلاص، بقت في بق الناس زي صباح الخير. أنا بكرهها. واحدة كنت بحبها، أكتر واحدة حبيتها لحياتي، هي أكتر حد كرهته. يا يعني ده وجع جامد ده يا معلم. يعرف الحب بالتقدير والاهتمام، ليس بمراقبة الخطوات وتقييد الحرية والتسلط. من يحبك يراك بعينين تبحث عنك، ليس بعينين تقارنك بغيرك. من أسماء خلف. صباح الخير يا أسامة، أنا أحمد حسين، صبح لي على عبد الرحمن سيد. ألف مبروك يا أنكل على التكريم، تستحق بكل جدارة من ملك مصطفى مرسية ملوك. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. اللي بتزرعه في نيتك الحلوة بتحصده في سلامك النفسي. ما هو البني آدم اللي يعني اللي بتبقى نواياه كويسة بيبقى عنده سلام نفسي، ولكن بيتجرح برضه محمد، بيتجرح كتير أكتر من أي حاجة يعني. صباحك ورد ويومك كله خير وبركة ورزق على حضرتك وأسرتك وكل أحبابك يا دكتور أسامة. مبروك التكريم وربنا يوفقك دايما، وحضرتك تستاهل كل خير. بعد إذن حضرتك ممكن أرسل سلامي لابني يعني زلط، وأقول له إن أنا وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير وبيسلموا عليك، وربنا معاك يا ابني أنت وكل اللي زيك، وربنا يفرجها عليكم إن شاء الله، وهنجيلك زي ما أنت قلت. خلي بالك من نفسك وصحتك يا ابني. أنا بشكر جدا على الرسالة من الحاجة أم وائل. إيه الحل في العلاقات اللي ما بنقدرش نبعد عنها مهما حصل فيها، ومهما حصل خناقات بنرجع تاني بنفس الحب؟ هل ده طبيعي ولا ليها حل وإحنا اللي بنستهبل؟ بتقول أنا هجر وأول مرة أشارك، بالنسبة لي التحكم الأوفر والغيرة الزيادة والغرور من أعداء الحب. بص يا هجر، طبعا التحكم الأوفر والغيرة الزيادة كل ده من أعداء الحب، ولكن العلاقات اللي ما نقدرش نبعد عنها مهما حصل فيها، بيبقى اللي حصل فيها ده يعني مش حاجات يعني قاتلة، يعني دي مسموح ان احنا نرجع ونحاول تاني. انما لما يكون العلاقة فيها اهانة، فيها شتيمة، فيها عنف، فيها ضرب، فيها استهتار، فيها غدر، دي علاقات ما ينفعش نرجع فيها، خلصنا. التسلط لا يقيم علاقة، بل يقيم سجنا، يصنع منك انسانا يحضر بجسده ويغيب بقلبه. يجيد الصمت لا حبا، بل خوفا من أن يكون صوته سببا في الرحيل. القلوب التي تقاد بالخوف أول ما تجد بابا مفتوحا لا تعود. أحمد مهران. طيب خلونا، أنا عندي رسائل كتير جدا، ومن الواضح أن كلمة التسلط دي يعني مضايقة الناس، ولكن خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة. صباح النور. أتعرف بيكي ولا مش حابة تقولي الاسم؟
1: لا بلاش الاسم.
0: بلاش الاسم. طب كم سنة؟
1: 26 سنة.
0: مرتبطة؟
1: مخطوبة.
0: مخطوبة عن حب ولا خطوبة تقليدية؟
1: تقليدية.
0: طيب يا ستي احكي لي، بقالك قد ايه مخطوبة؟
1: واحد متقدم من كام سنة واتخطبت له، للأسف راح اتجوز وأهله فضلوا واحد تاني، كان واشد بعده وساعدته بمبلغ
0: مبلغ كبير.
1: وانا مش مرتاح مع الشخص ده، مش حباه، بس في موقف لخته حصل وقفت جنبه ومش مقدر بيعرف واحدة تانية.
0: يعني انتي اتخطبتي الاولاني ماشي خلاص، والتاني ده اللي انتي ارتبطتي بيه ده ساعدتي بمبلغ كبير. اسألك مبلغ قد ايه؟
1: يعني هو حد من يعني مبلغ
0: ما علينا. انتي المبلغ ده طالع من عندك انتي شخصيا ولا واخداه من والدك ولا
1: لا من بابا علمي دي،
0: وبابا على علم ان انتي ساعدتيه بالمبلغ ده. طيب وبعد ما ساعدتيه بالمبلغ ده اكتشفتي ان هو العلاقة بواحدة تانية؟
1: اتجوزها
0: وانتوا مخطوبين؟ وانتي لسه مخطوبانه؟
1: لسه مخطوبانه.
0: على اي اساس؟
1: على اي اساس؟ لا هو واحد تاني مش هو.
0: لا استني انتي توهتيني. طيب
1: اللي اتجوز ده مفضل واحد تاني غيره. انتي بنتنا وان احنا مش هنلاقي زيكو كده، فاحنا ما نعرفش عنه حاجة.
0: انا برضو مش فاهمك معلش. تعالي يعني اعذري غبائي. انتي الاول ارتبطتي بواحد مش كده؟ ده كان خطوبة ولا كان علاقة عاطفية؟
1: لا خطوبة.
0: وحصل ايه بينك وبينه؟
1: راح للأسف اتجوز وبابا فضل واحد تاني مكانه تبعه.
0: بابا فضل واحد تاني مكانه يعني ايه؟
1: يعني جاب واحد من التاني مكانه.
0: بابا جاب لك انتي واحد بداله. وخد ده جوزه واحدة تانية. وانتي وافقتي على اللي بابا بعتهولك بداله؟ يعني ازاي يعني مثلا حضرتك مش لاقية جزمة بني فخدي السودة؟
1: هو للأسف عشان صاحب بابا وان هما ناس كويسة يا بنتي. فريدت يعني لقيته شخص كويس في الأول. دلوقتي انا مش
0: مين فيهم اللي ساعدتيه بفلوس، الأولاني ولا التاني؟
1: التاني
0: اللي هو اللي معاكي حاليا. وده ما راحش يتجوز ولا حاجة؟
1: لا.
0: طيب انت ساعدتيه بفلوس وهو ايه بقى؟
1: هو في حد بيكلمه على تليفون. نفس مشكلة الاولاني ان هو شاف واحدة تانية.
0: طيب باباكي عارف؟
1: بابا عارف.
0: عارف ان هو بيتكلم واحدة تانية على التليفون؟ اتعامل عمل ايه بوالدك؟
1: بابا قال له يا ابني ما ينفعش كده. وللأسف بردك في دماغه اللي هو في دماغه.
0: طيب يبقى ده ما يلزمكيش خالص.
1: تمام.
0: ويتكل على الله يروح مطرح ما جه، بس يرد لابوكي الفلوس اللي خدها.
1: تمام.
0: ابوكي بقى يقعد معايا يقول له ايه، بص يا ابن الناس كل واحد فينا يروح لحاله، بس انت عليك قرشين ادفعهم واتكل على الله خلاص، لان ما ينفعش يدي بنته لواحد.
1: هم قالوا ان اخته تعبانه عندها تعويش، فانا واقفه جنبه لحد.
0: لا لا لا لا لا ثانيه واحده، اخته عندها ايه؟
1: مرض سرطان.
0: طيب يا ستي ربنا يمد ايده ليها بالشفاء، ولكن انت واقفه جنبه من منطلق ان خطيبته؟ واقفه جنبه على اساس ان هو هيكمل ويتجوزك؟ وعلى اساس ان هو هيخونك بعد ما يتجوزك؟
1: حاسه كده.
0: طيب ما احنا يبقى بالعقل بقى، اخته ربنا يتولاها، واكيد برضو في بدالك مليون واحده في عيلتهم تقف معاهم وكل حاجه تمام، انما انت انسحبي في منتهى الهدوء وصوني نفسك وصوني كرامتك، ويرجع لابوكي القرشين اللي حيلته او ما رجعهمش، ده موضوع يخص بقى ابوك يتعامل فيه. انت بالنسبه لك ما ينفعش.
1: بس اللي هو معايا ده في واحد كمان قبله، كم واحد قبله. فانا رفضت لانه من
0: الياف
1: وكده فمش مستويه.
0: طيب بصي الحدوته مش كده، انا حاسس ان انت نازله بتعملي شوبينج بتدوري على عريس، مش هينفع انت تخرجي خالص من كل العلاقات المعكوكة دي وتقعدي مع نفسك شهر اتنين تلاتة رايقة كده وتقرري. لما يجي حد يتقدم تدرسيه كويس وتفهميه كويس؟ استلطفتيه؟ حسيتي ان دمه خفيف؟ حسيتي ان هو انسان امين متربي ابن ناس هيصونك جد وداخل في العلاقة جد؟ اهلا وسهلا، بس على اساس انك تكوني استلطفتيه وبدأتي تحبيه. انما اصل ده متقدم وده ما طلعش مقاسي وده طلع بيكلم واحدة واصلا انا هقف معاه علشان ده لطلطة، ده عك، والعك ما يجيبش غير عك. يبقى انا عشان اعيش مستريح لازم اتصرف صح، يبقى نحكم العقل، ما نعيش كده في الهيهي واحنا مش داريانين ايه اللي بيحصل.

0: الحب يحتاج إلى الصدق كما تحتاج الروح إلى الهواء، فإذا اختنق بالزيف مات. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن أعداء الحب. أستاذ أسامة، أنا طارق 39 سنة مرتبطتش بأي علاقة، ممكن تنصحني أعمل إيه؟ أنا حابب أرتبط بما يرضي الله. يا أستاذ طارق، النهاردة لما تكون الظروف وصلت للسن ده وعايزين نرتبط ومش لاقيين حل، بنبتدي نلجأ إلى أصدقائنا بقى وأهلنا وحبايبنا ومعارفنا، وأنا عايز أرتبط وبدور على عروسة. هتلاقي مليون واحد عايز يخدم، ما تقلقش. فالقضية هنا إنك لما تشوف العروسة مش أي عروسة تشوفها تقول آه، لا، لأن هيبقى فيه، هتلاقي برضو اللي عندها 32 و33 ومرتبطتش، ومش لازم بقى تدور على 27 و25 وكده، خلينا عقلين يعني. فلما تشوف عروسة أهم حاجة تكون يعني في مبدئيا من ناحيتك انت قبول، عجبك شكلا وموضوعا كده، دمها خفيف، مستلطفها يعني، مش هقولك بتحبها بقى، دي البداية. وتكون هي كمان بيبان في عينيها العروسة إذا كانت مستلطفة حضرتك ولا لا. لو لقينا الأمور كده نعرف بعض. لما نعرف بعض شهر اتنين تلاتة في قراية فتحة واتفر، نبتدي نحدد الصفات والطباع دي هتنفع معايا ولا لا. وما تقعدش تقول أنا هاخد وغير، محدش بيتغير، اللي بيتغير ده بيتغير بشكل طفيف جدا يعني، مش ما تقدرش تقول أنا هغير تغيير جذري. فأنت تشوف اللي شكلها كده على بعضها يعني مريحك. منور يا أمير الإذاعة، الحب كالشجر المثمر، كلما رويناه واهتممنا به وكلما أهملنا واهتممنا به وكلما أهملنا دب الومات من الإهمال. أتمنى أسمع أغاني هاني شاكر مع حضرتك أحمد حسني. وبيكمل بيقول التنازلات الزائدة تنهي الحب، والمثل أغنية أصعب حب كلماتها أقرب للحقيقة. أوكي. وسلاما على كل أنثى عاشقة لجمال وأناقة ورقي أنوثتها الجميلة الجميل، وأتمنى دائما أنثى بمعنى الكلمة. طيب والله أنا مش فاهم الرسالة، الرسالة هي مكعبلة شوية يعني. فأهي من علي، مساء الخير يا نجم النجوم، أحب أمسي على خالي حموكشة النمر وخالي أحمد أبو سيد وعلى سيد أبو نسب وكل سواقين النقل التقيل، وربنا يستر علينا جميعا، من محمد أشرف. عايز أنا كمان أوجه تحية لكل سواقين النقل التقيل اللي سهرين على الطريق، وبقول لهم ربنا يستر طريقكم ويوصلكم بالسلامة، وبرضو يعني توخوا الحذر كده وعشان ربنا يكرمنا ونوصل بيوتنا فرحانين. أنا ولاء حسن، وعايز أقول لمحمد رأفت إني بحبه قوي قوي، وإني ممتنة لوجوده في حياتي، وكل سنة وانت طيب يا أحن زوج في الوجود، عيد ميلاده النهاردة، كل سنة هو طيب ويا رب دايما في خير وسعادة. الحب بيحتاج ناس تكون على قدر المسؤولية، مش لعبة. هو مش لعبة، هو من أحمد عباس. والله أنكل، الواحد بيحب النوت بوك ويقعد يكتب التيبس بتاعت حضرتك، ويا ويل الشخص اللي هيجي يرتبط. لا ما تتعقديش يا ملوك، أنا مش عايزك تبقي معقدة ويعني تحسبي كل حاجة كده، في برضو مشاعر ليها حسبة تانية خالص يا ملك. طيب خلونا بيقول عايز أسأل على بشوية، قص صاحبي غلبان يعني، كان نفسه يقابلك بس معرفش، قام ساب البلد كلها وهج. من محمد ابو راشد، ربنا يرجعه بالسلامه يا ابو راشد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. يا ده في صفاره هنا في ال... طيب نرجع مرجوعنا للرسائل تاني. اوكي. انا مخنوق جدا ومتضايق وما فيش حد احكي معاه. صلي علي، صلي. لما تكون مخنوق ومش لاقي حد تحكي معاه صلي، وربنا هو اللي قادر انه ايه والله كرهت الايباد ده خلاص، انا اتعقدت منه. طيب اعمل ايه؟ مش عارف يمدو، مش عايز يفتح. يلا ما علينا. الحب من غير صدق نفس مقطوع وموت بطيء. من نجلاء سمير. صباح الخيرات، ابعت سلامي الى اختي عبير حمدي واقول لها كل سنه وانت طيبه، هي بتسمعك دلوقتي، وتحياتي لحضرتك من رحاب حمدي. طيب معنا تليفون يا ميدو. طب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ازي حضرتك، عامل ايه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله كويس.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا بلاش.
0: طيب كم سنة؟
1: 29.
0: مرتبطة؟ ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز؟
1: يعني خطوبة بس مع إيقاف التنفيذ كده.
0: ليه مع إيقاف التنفيذ؟ احكيلي.
1: هو المشكلة عندي مش في حوار ان هي مع إيقاف التنفيذ ولا لا، المشكلة ان انا على طول اللي عندي احساس بالرفض او ان انا قليلة.
0: ليه نقصك ايه؟
1: هو الفكرة هو مش ناقصني حاجة، بس يعني تقريبا كل اللي حواليا بيحسسني بكده. يعني هو انا بابا وماما متوفيين، ما عنديش اخوات، فاللي حواليا يعني الاهل اللي هم يعني اهل بقى اللي هم التانيين، ف
0: بيحسسوكي بايه؟
1: يعني لو انا جيت مثلا فكرت في نفسي واشتغلت شغل انا عايزاه او انا بحبه، هو شغل مناسب يعني، مش شغل حاجه مش كويسه. هو انت شايفه نفسك، هو انت عايزه تطلعي ايه؟ يعني هو انت عايزه تبقي ايه؟ انت عايزه تروحي وتخرجي وتيجي ازاي؟ انت يعني تقعدي تتحبسي بقى في البيت؟ انت مثلا بتلبسي وانت فاكره نفسك ان انت حلوه؟ هو انت يعني هو على طول في رفض كده، لدرجة ان انا بيجي عليا اوقات فعلا بفضل قاعدة في اوضتي في السرير نفسه، ما بقدرش اتحرك بجد من كتر ما انا يعني على طول حاسة برفض. انا مش عارفة اعمل ايه، رحت للثيرابيست وخدت ادوية وما فيش فايدة. حتى الشخص اللي هو معايا انا يعني انا برضه على طول عندي احساس ان انا هكون قليلة بالنسبة له، ان هو ما بيحسنيش بده، بس انا على طول خايفة من كده، خايفة اصلا من الموضوع يكون رسمي. يعني خايفة من هو بيشوف معاملة اهلي ليا، هو بيشوفهم هما بيعملوا معايا ايه، انا مش عارفة.
0: طيب
1: دي حاجة اعملها.
0: انا عايز اسألك سؤال، وانتي مصدقاهم؟
1: لا.
0: طيب انتي ما عندكيش لسان يرد؟
1: ما هو لما برد بتحصل مشاكل اكبر.
0: لا ما هو انتي ممكن تردي رد يعمل مشاكل، وممكن تردي رد ما يعملش مشاكل، يوقف الناس عند حدها او يفهم الناس ان انت واثقه من نفسك كويس قوي، وانت عارفه انت بتعملي ايه، والنبي ما تتدخلوش، خلي كل واحد يحط لسانه جوه بقه.
1: هما ما عندهمش كده، هما عندهم ان هي انت بنت ولوحدك، فانت كل الكلام اللي هنقوله ده يعني يمشي.
0: طيب كده. ثانيه واحده، اهلك دول عمامك مثلا وخلانك وكده؟ طيب وانت بنت ولوحدك؟ انتي لوحدك، انتي عايشة لوحدك؟ طيب لما انا بنت ولوحدي ومحدش فيكو هان عليه يقولي تعالي عودي معايا عشان اخد بالي منك وابقى مسؤول عنك، وسابني قاعدة لوحدي، هتبقوا سابني قاعدة لوحدي وانا مسؤول عن نفسي وباكل نفسي وبشرب نفسي وبشتغل مع نفسي وبظبط حياتي كلها بالشكل اللي ناسبني، وانتوا جايين كل واحد فيكم يكسر مقاديفي ويقول لي كلام محبط بدل ما تشجعوني وتسندوني وتفرحوني، هل ده كلام يعقل؟
1: هم دايما بيعملوا كده، يعني دايما
0: يعملوا اللي يعملوه. ممكن يكونوا بيعملوا كده عشان خايفين، يمكن يكونوا بيعملوا كده لان خايفين كمان من تحمل المسؤولية ان يحصل لك حاجة ويتلاموا هم، انت فهماني؟ انما لا، انت طالما عارفه نفسك وعارفه بتعملي ايه وعارفه خطواتك ازاي ومحترمه نفسك وماشيه صح، محدش يقدر يفتح بقه معاكي بربع كلمه، وما تسمحيش لحد يقول عليك ربع كلمه. انت فاكره نفسك ايه؟ انا مش فاكره نفسي والله يا عمي، انا عارفه نفسي ببساطه، انا مش يعني حاجه سوبر، بس انا عارفه نفسي. وانا الحمد لله زي الفل. انت قصدك
1: الفكرة ان هو اي طلب انا مثلا بطلب ان انا عايزة اشتغل مثلا اعمل حاجة لنفسي، عايزة يعني في حاجة انا محتاجاها عايزة اوفرها، في حاجة عايزة اعملها ضرورية ليا، رفض. يعني لو انت مش هتطلعي، انت مش هتعملي، اقعدي، انت بنت بقى تقعد في البيت. طب يعني
0: طيب هما بيصرفوا عليكي؟
1: لا طبعا،
0: امال مين بيصرف عليكي؟
1: ما هو انا يعني انا بشتغل في شغل ثابت ليا، ده انا بصرف منه، بس هي طبعا مش بيكفي حاجة، والمفروض ان انا في حاجات انا المفروض هجهزها لنفسي. هو لا، اللي هو انتي تقعدي، ولو انا رحت اشتغلت مثلا من الشغل التاني ده بلاقي بقى تريقة، وانتي بتقعدي تلفي وتروحي وتيجي وكلام
0: ايه
1: ملوش
0: الشغل
1: لازمة.
0: التاني حضرتك اللي بتشتغليه؟ معلش انا اسف.
1: هو شغل حاجة برايفت يعني مشروع كده بعمله يعني.
0: طيب مش ده شغلانه شريفه؟
1: بالظبط طبعا.
0: خلاص اعملي اللي انت عايزاه. هم انت كل مضايقك ان هم بيتريقوا.

0: خالص
1: ولا حد هيديكي.
0: حتى شكلي قدام الناس اللي هو الشخص اللي متقدم لي هو واهله بجد يعني قللوا مني قدامه، ما كان باين في كلامهم وباين في تصرفاتهم اللي هو يعني انا بجد مكسوفه منهم.
1: اللي متقدم لك ده امه بتحبك؟
0: اه.
1: قربي منها شويه واعتبريها امك اللي توفت دي بدل امك، وقولي لها يا طنط انا بعتبرك انا ربنا رزقني بام تانية بدل والدتي الله يرحمها، وانا سعيده ان انا هكون موجوده معاكو. خلي الست تعطف عليكي كده وتحبك وتحس ان الامور تمام، وانزلي اشتغلي يا بنت الناس واكسبي وحققي نجاحاتك، وما تحطيش دماغك في دماغ اي حد محبط. اوكي. والولد اللي معاكي بيحبك؟
0: اه.
1: وعايز يكمل معاكي واستمر معاكي؟
0: بس انا اللي خايفه، انا خايفه مش عايزه ان هو يجي في يوم من الايام يعني يفتكر الموقف دي او يقول.
1: لا لا يا حبيبتي، لما انت بتشتغلي وبتنجحي هيبقى فخور بيكي. اوكي. انما لما تسيبي الدنيا كده اه ممكن يفتكر. لا، اعملي اللي انت شايفاه صح طالما انت ماشيه صح، وقول لربنا كده يا رب انا لا ليا اب ولا ام ولكن سندي الوحيد انت، وانا سند عليك، كمل معايا المشوار لاخر لحظه، ما تسيبيش حد يحبطك. واضحه وصريحه.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم اف ام.
1: أعداء الحب كثر، لكن أخطرهم قلب لم يعد يرغب في المحاولة. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة بعنوان أعداء الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان اللي ما بيتكلمش على 106.10 نجوم FM. صديقتي وأختي ورفيقتي هي صديقة العمر ورفيقة المواقف، هي السند الذي أستطيع أن أضمن وجودها دوما، هي حبيبة عيني، صديقة قلبي، صاحبة عمري، وجودها بحياتي رزق من الله. لدعاء سعيد صاحبة عمري من أماني رشدي. وما أجمل الصحبية. ويبقى عدو الحب الأول هو التطرف في المشاعر، الفراغ في الوقت، الذاكرة التي لا ترحم. دودي الله عليك، هو بقى ده الكلام. أنا عبير عايز أبعت تهنئة لأختي وتوأمي رحاب حمدي عيد ميلادها، كل سنة وهي طيبة وسعادة وحب. كل سنة وهي طيبة ويا رب تكون فرحانة دايما. رحاب حمدي، رحاب حمدي نفسها بعت رسالة بتقول لماذا لم يرغب في المحاولة يا أستاذ أسامة. هو مين الذي لم يرغب في المحاولة؟ قصدك أنا على أعداء الحب كثر ولكن أخطرهم قلب لم يعد يرغب. ما اللي بيخلي القلب لم يعد يرغب في المحاولة؟ إنه وصل لمرحلة من اليأس خلاص، إنه كل المحاولات بقت بالفشل، فمش عايز يرغب في المحاولة. عمل كل حاجة ومفيش فايدة، ما بتتحسنش الأمور، الطرف التاني زي ما هو خلاص، ما كفاية بقى يعني، ما كل شيء ليه اخر، ده وضع طبيعي يعني. انا اسلام، قول لنورهان ما تزعلش مني، انا بحبها والله هي كل دنيتي. ضروري ما تزعلش مني، انا بحبها قوي، يا رب تكون وصل لها الرساله يا اسلام. وبيقول تاني، ظننت أن بإمكاني أن أملكك وأن تسيري مملوكتي وملكي، ولكني بكل كياني ووعي وحواسي وجدت نفسي دون أن أشعر أملكتك أو ملكتك ذاتي وأسكنتك روحي بعد أن ضردت روحي فأمسيتني أمسيتي وأصبحت الروح الدافئة الساكنة الحنونة التي سكنت دون أن أشعر وملكتني وملكتني نفسها بتملكها لكياني، فأصبحت كياني ونوري. هي أنت رايح في حتة البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة؟ معلش أنا آسف، بس يعني هو التعبير مكعب الحبتين، أنا تهت منك. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
2: ألو.
1: أيوة.
2: ازي حضرتك؟
1: الحمد لله تمام، ازيك؟
2: الحمد لله.
1: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
2: لا بلاش.
1: طيب كم سنة؟
2: 35.
1: مرتبطة؟
2: لا.
1: طيب احكي لي عايزة تقولي، انا تحت امرك.
2: هي المشكلة شوية جمع بين الحب والصداقة.
1: طب احكي لي، انا معاك.
2: هي طرفين احاول اختصر يعني. هو كان زماني وانا في الجامعه كان في حد معجب بيا، كان يعني في اصدقاء مشتركين ما بيننا، وانا تعليت عليه يعني، شفت نفسي عليه شويه، كنت لسه صغيره يعني. كان يعني بعدت عنه، كنت كل شويه اقرب منه وابعد عنه يعني، كنت ايه، كانش فيه عقل شويه.
1: طيب يعني انت كنت قصده تلعبيه كده؟
2: لا والله، انا كنت لسه صغيره وما كنتش فاهمه يعني، ما كنتش مقدره الشخص ده يعني. كان شخص كويس جدا. وبعدنا، وهو اتجوز وخلف ولفت الدنيا، ورجعت كلمته تاني ولقيته بقى طبعا ربنا ردني اللي انا عملته معاه، ان هو اخذ حقه. فانا كنت زعلانه بالعكس يعني، هو ربنا اخذ له حقه مني. كان ليا صاحبه يعني، مشكلتي انا ان انا لو مثلا بعدت عن الشخص شويه ممكن يعني بتعلق بناس تاني او بتلهي مع ناس تاني يعني، مش بركز مع حد معين.
1: لانك ما حبيتيهوش؟
2: لا مش عليه هو، على صاحبتي. يعني انا كنت اشتغلت فبعدت عن صاحبتي دي. كانت صاحبتي قوي. الشغل اخدني منها، فهي طبعا رفضت ان احنا يعني خلاص ما بقينا صحاب زي الاول، وحاولت ان انا يعني اعتذر لها وكده، ما تقبلتش الاعتذار. وجت هو، انا حاولت ان هو يتوسط بيني وبينها، ان هو كان يعرف، حاولت ان هو عشان ان هي تسامحني، فهي ما قبلتش انها تسامحني. وبعدين قالت له حاجه عني، بس هو رفض ان يقول لي. وبعدين بقى جريء شويه معايا، الكلام اتغير. هو كان محترم جدا، ما كانش يعني ما كانش ممكن يقول لي اي حاجه ممكن تضايقني، فلقيته جرأ معايا شويه في الكلام، وما رضيش يقول لي هي قالت ايه. وطبعا انا بقيت عنهم هما الاثنين، يعني هما اتغيروا. بس بقى لي فتره اللي هو انا حابه اعرف هي ممكن تكون قالت له ايه عني، بس في حاجه بتمنعني، يعني مش عايزه اختارهم هما الاثنين.
1: مع انك بعدت عنهم هما الاثنين.
2: تمام، بعدت عنهم، بس مش عايزه اشوفهم بصوره وحشه، عايزه اكرههم.
1: طب انا عايز اسال سؤال، هو اتجرى عليك ازاي؟ يعني ايه بالظبط اللي حصل؟
2: لا كلام.
1: كلام ايه؟ كلام مثلا في سكه مش كويسه؟
2: هو لا لا لا، اللي هو يعني الكلام مش وحش، بس يعني في جراء شويه، هو انا ما كنتش متعوده منه. يعني اسئله فيها جراء شويه.
1: ما ممكن تكون قالت له على فكره دي انت مش اول واحد في حياتها، وهي كانت قشطه جدا والدنيا تمام، فبدا.
2: ما اعتقدش انها ممكن تقول عني كده.
1: ما هو ايه اللي هيخليه يتجرأ عليكي؟
2: ما هو انا دماغي بتلف بسبب كده، يعني انا بقالي 3 سنين بعيد عنهم، بس نفسي اعرف هي ممكن تكون قالت ايه.
1: طيب تعالي اقول لك ان حب الاستطلاع ده اكتر حاجه بتدمر الدنيا.
2: تمام.
1: ان انا اي بصي في اقول لك على حاجه، يعني دي معروفه في الدنيا. لو انا قاعد معاكي دلوقتي اقول لك تصدقي لا انت تخيلي ايه اللي حصل امبارح مع فلانه، ويجي لي تليفون واقوم، طب بصي لما اشوفك تاني احكي لك، وامشي، دماغك مش هتقف، لان عندك حب استطلاع، لان انا حذفت لك البقين اللي في الاول دول، كهربتك، خليتك تفكري ومشيت وسبتك. ده وضع طبيعي، دي لعبه بيلعبوها بعض الناس مع بعض. فاتلعبت معاكي من 3 سنين، وحسيتي ان انا ايه داخله في سكه مش كويسه معاه، وبدا يتجرأ عليا في الكلام، وهي قالت لك لا خلاص انا مش عايز ابقى صاحبتك. خلاص يا ستي، كل واحد يروح لحاله. على فكره طول ما احنا عايشين على وجه الارض بنعرف ناس، فهماني؟ وفي ناس جديد بتخش حياتنا، وفي ناس قديمه بتخرج، وناس قديمه بتفضل. فيعني هي الدنيا كده. فانت لو قاعده عماله تحسبيها بالشكل ده، هم ممكن على فكره يكون مش في دماغهم اي حاجه، ولا بيفكروا فيكي، ولا فاكرينك اساسا.
2: اكيد.
1: عبد الحليم حافظ لما غنى قال على طول الحياه نقابل ناس ونعرف ناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، اوكي؟ ولا ننسى اعز الناس، ولكن بنقابل ناس ونرتاح مع ناس ونسيب ناس، ده وضع طبيعي جدا. ما تحطيش الموضوع ده في دماغك، علشان ده ممكن يعكر عليكي حياتك. خلاص، واحدة كانت صاحبتي وأنا بعدت عنها، والتاني يعني أنا كنت بعامله وحش عشان كنت صغيرة ومش فاهمة أي حاجة. خلاص عادي بقى، هارد لك، نيكست. اللي جاي بإذن الله أكون اتعلمت من التجربة، وأتعامل معاك كويس، وكل الأمور تبقى مظبوطة.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم أفلام.
1: بكل الحب اتكلمنا عن الحب واتكلمنا عن أعداء الحب، وكانت حلقة جميلة جدا، أنا عن نفسي كنت مستمتع بيها. أشكركم جدا على وجودكم معي على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على هوا أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم، في أنا والنجوم وهواك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المز

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

بدعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.